0: مرتاح من الغياب هاوت معار جعلت تسمى ومشينا وجينا معاليا وبقات قصة تما وسمى ارتاح من الغياب
1: هاوت
0: معار جعلت تسمى.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا ما لها مثيل افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا ما لها مثيل افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا

ارتاح يا جميل ارتاح بالبال، الدنيا شوفها بحب وامال، ارتاح يا جميل.

عيوني وخلي ايامك خضرة وخليك بسمة عيوني وخلي ايامك خضرة افرح واضحك افرح واضحك.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم، وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك، أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال: حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
7: إخراج محمد أحمد البصري.
9: الحلقة 16.
10: هذا كل اللي درهم باش ناكله،
9: على فين داركم أوليدي؟
10: أنا يتيم وماما ميتة وبابا عنده مرة أخرى وجرت علينا كل من دار.
9: الله الله الله على أوليدي. أجي نقول لك تمشي معايا لداري، أنا را غير بوحدي، تجلس تونسني ونتهلا فيك.
10: زعما نجلس معاك ديما؟
9: لا، جلس معايا غير في العشية وفي الليل رجع لداركم.
10: زعما تسخر ليك؟
9: ايه تسخر ليا وتنوسني وانا نعطيك الفلوس بزاف.
10: انا ما نقدرش نقولها لصاحبي الا بغا.
9: فين هو هذا صاحبك؟
10: راهو فين واقف؟ راهو نعيط ليه.
9: ايه هذاك بعدا كبر منك، اعطيه بالتسع.
10: سعيد اسعيد سعيد اجي
11: اش داكشي يا سمير؟
10: اجي ما تخافش، هاد المرأة بغات اللي يمشي يجلس معاها باش يتسخر ليها ويونسها.
9: ايه وليدي انا بغيت واحد فيكم يمشي يجلس معايا للدار يتسخر ليا وينوسني.
11: شنو نجلس معاك ديما؟
9: لا جلس معايا غير في العشيه وانا ندور معاكم مزيان.
11: وعندك ولادك؟
9: لا ما عندي لا ولد لا راجل، عايشه غير بوحدي في الدار. اش قلتي تمشي تجلس معايا شويه؟
11: واخا نمشي. بسلامة سامير.
10: بسلامة.
12: ياك قلتها لي، ها هو المنحوس ديالك مشى بخمس سنين ديال الحبس.
11: مسكين ما يستاهلاش، بالحق انا لازم نبقى نتسنى حتى يخرج من الحبس.
12: اش كتقولي؟ واش باغية تسناي هاد المدة كلها؟ واش انت باغية تضيعي خمس سنين من عمرك على واحد ما معاه ثقة؟
11: انا كنحبو وعطيته الكلمة ولازم نوفى بها.
12: نهاك الله بنيتي نهاك الله، وسيري ديها في دراسك ومستقبلك.
11: انا مستقبلي مع علال ومن غيره ما نقبل حتى احد.
12: انت واقي ليلى حماقيتي وباغيه تحمقينا معك. سمعي مزيان، راهي لا باقي نسمعك جبتي حسو على فمك، ندير معك شي نهار كحل، سمعتي ولا لا؟
11: الله يا ربي لا زهر عندي، الله يا ربي حتى لقيت الانسان اللي نحبو عاد مشى.
12: رانا هدرت معاك ما كتعاود غير الصلاه وعن النبي. يلا نوضي غسلي وجهك يلا.
13: وات ما بين الراجل والمرأة، وداكشي علاش عطاو المرأة الحق كسر من الراجل.
12: بالعكس شافوا المرأة ضعيفة وحانية الراس على داكشي بغاوها تخدم باش يحقروا ويحرطوا عليها كيف ما بغاو.
13: لا لا يحقروا ولا يحرطوا، المهم عندنا سيري تخدمي بحالك بحال العيالات.
12: انا نهار اللي خديتيني ما كنتش خدامة وما عمري كنت موالفة الخدمة.
13: ايوا دابا جابتها الوقت، اش غادي نعملوا؟ على ما كتشوفيش شحال من مرأة خدامة على رجلها وعلى وليداتها شوى منها.
12: هادوك راه لقاو رجالاتهم فنيانين ومعقاجين وما باغيينهمش يخدموا، وما انت راك كنتي خدام وقادر على الخدمة.
13: اييه انا قادر على الخدمة، ولكن فينا هي الخدمة نور العيون؟ جيبيها لي وانا نمشي نخدم على راسي وعيني.
12: هادك الشي ماشي شغلي، انا خديتيني من دارنا ما خداماش وغادي نبقى ما خداماش.
13: هاك وداك، ايوا الا كنتي انت ما باغياش تخدمي انا غادي نوري لك اش غادي ندير.
12: اش غادي دير؟
13: غادي نخرج البنت الكبيره إلها من القرايه ونصيبتها تخدم في المعامل، راه قدها مطلوبين ومطلوبين بزاف.
12: اش كتقول؟ البنت تخرج من القرايه؟ الهلا يحييك والهلا يتمنيك حتى بنتي تخرج وتخدم. سير مولاي يدبر على راسك، داك الشيء ماشي شغلنا.
13: شوفي اخدي ديج، والله ما تخدمي ولا تخلي البنت تخدم حتى نقرب لها فوق راسكم، وسمعتي؟ وراكي عارفاني.
12: دير دير دير اللي في جهدك، وداك اليوم والله ما نخليك توصل ليه.
13: ياك اخدي ديش كتهدديني دابا. إلهام إلهام.
11: نعم بابا.
13: زيدي لهنا بنيتي، جلسي جلسي قدامي.
12: عندك إلهام سيري لبيتك وما تسمعي ليه والو.
13: راني قلت لك جلسي وانتي دخلي سوق راسك.
12: انا قلت لك البنت ما غاديش تجلس.
13: اجي لهنا انت قربي.
12: طلق من البنت، طلق من البنت وخليها عليك.
13: ما بغيتيش تخطي صحتي، هاك يا خدي هاك.
12: ايه ايه ايه الله يدوخني.
11: عفاك يا بابا عفاك يا بابا ما تضربهاش.
13: مزيان والله لا مزيان. اسمعي يا إلهام، من غدا ما باقياش تمشي للمدرسة، غادي تمشي تقلبي على خدمة في شي معمل. سمعتي ولا ما سمعتيش؟
11: ها خدمة يا ميمتي؟ لا عندك ما تسمعيش كلامه، هذاك راه حمق وخرج له العقل.
13: انا خرج لي عقل انا. قربي لهنا قربي.
11: يا
9: انتيهم انت قتلني.
11: عافاك يا بابا، عافاك يا بابا، طلق منا، انا مزوجه فيك ما تضرباش، اللي بغيتي ديرها اللي بغيتي.
13: سمعينا إلهام مزيان، انا ما لقيتش الخدمه فهمتي ولا لا؟ ما لقيتش الخدمه عباد الله، الزمان قهرني، امك ما بغاتش تخدم وتعاونني. خصك انت اللي تخدمي يا بنيتي، تخدمي باش تعاونيني على الزمان وتعاوني خوتك.

0: سمعتي ولا ما سمعتي؟
1: واخا بابا واخا بابا، غير تهدن غير تهدن. اجا ماما معايا اجي اجي.
0: على غدايه الخدمه اللي ما لقيتش حتى نخليكم كلكم تخرجوا تقدموا، ياك بغاو العيالات هما اللي يخدموا. ايوا انا نيت عندي ثلاثه، غادي نخرجهم كلهم يخدموا النيت. ايه ميمتي راسي راسي غادي تفرقع. فين داك الطريف اللي كنت مخبيه؟ ويلي حتى انا مدوخ، راني كميتو في الزنقه، دابا اش غادي نكمي؟ راسي غادي تفرقع. ويلتي على حقره، ميمتي على حقره. إلهام إلهام.
1: نعم بابا.
0: عفاك بنيتي، شوفي لي شي 20 درهم، جيبيها لي عفاك من السند ولا من اللند.
1: مين غادي تجيبها لك بابا؟ راه الفلوس اللي كانوا عندنا كلهم تسالاو، والماكله راه كنجيبوها غير بالكريدي من عند البقال.
0: وسيري سيري سيري دبري عليها من المكان. بنتي راسي غادي تفرقع. بغيت نشري غير الكار وما لقيتش.
1: راه واحد زوج كوار محطوطين فوق الطبله.
0: ماشي هذاك الكار اللي بغيت انا، الكارو ديالي هو اللي كيقد لي المزاج. سيري سير عفاك، شوفي لي الجيران، راه ناس طيبين. هاد الجيران اللي حدانا مساكن ناس طيبين، تسلفي لي منهم. منتي راسي راسي راسي.
1: صافي بابا صافي، غير تهدن. انا غادي نمشي نشوف الجيران، واخا حنا صدعناهم، ولا نشوف مول الحانوت، واخا هو ما كيبغيش يعطي الفلوس.
0: عفاك بليتي، قلبي قلبي الا كاين شي قراعي خاوين ولا شي حاجه، سيري قلبي على خدي ما حتى انت، يلا يهديك واعتقينا. انا مزوق فيك بليتي، راه ما عندنا حتى شي حد من غيرك.
1: عارفة بابا عارفة، واخا إن شاء الله بلاتي بعدا نشوف لك هاد 20 درهم. بعدا
2: توحشتك بزاف أخي عزيز.
3: حتى أنا سميرة، ما تصوريش شحال كنت كنحلم بيك وأنا في إيطاليا.
2: ربي يخليك، قول لي بعدا كيف داز السفر ديالك؟
3: من داك الشرفع خسارة، كنت كنتمنى تكوني معايا باش ندوزو أيام زوينة تما.
2: في حياتك أخي عزيز.
3: بالحق في المرة الجاية لازم نديك معايا تشوفي الخارج.
2: إن شاء الله.
3: أجي نقول لك، علاش ما تمشيش تخدمي في الخارج باش نبقى أنا وياك تما ونتلاقاو باستمرار؟
2: لا أخويا، أنا ما كنبغيش الخارج، باغية نبقى غير في بلادي، وحتى إلا مشيت لتما نمشي غير نتسارى. بارك عليا.
3: على زعما أنت ما عندكش أفكار الخارج؟
2: لا لا، أنا عندي أفكار المغرب ديالنا، وزيدون حتى الا فكرت في الخارج دارنا راه ما يبغيوش يخليوني نمشي.
3: ما نخبيش عليك، انا ملي كنت في ايطاليا تلاقيت مع شي ناس وقالوا لي بغاو شي خدامات مغربيه تمشيو لتما، وهما يصيبوا لهم الوراق، وعلى هادشي انا بغيت نشوف شي بنات ونبيع لهم الفيزا باش يمشيو.
2: هي باغي تتاجر في الحريق؟
3: لا ابدا ساميه، هذه راه رسميه وبالكواخت، وعلى داكشي بغيتك تساعديني وتشوفي لي شي بنات اللي بغاو يمشيو للخارج.
2: نمشي للخارج راه كلشي ولا باغي، ومستعدين يدفعوا فيه كل ما كيكسبوا. بالحق انا خويا راه ما كنعرف حتى بنات، راك عارفني من المدرسه للدار. ودابا خلينا من هذا الشيء، اجي نهضروا على مستقبلنا.
3: مستقبلنا بحالاش؟
2: عاود لي بعدا على داك الشيء اللي درتي في ايطاليا.
3: اش نعاود لك والو غير التجاره والاعمال.
2: وفي اوقات الفراغ زعما ملي كتكون مساليش كدير؟
3: كنعس.
2: فين كتنعس؟
3: كنعس في الوطن اللي ساكن فيه.
2: زعما ما كاين لا صهير لا فراجه لا والو؟
3: ابدا، وتقولي ما كاين غير الخدمه، اللوطيل واللوطيل، المطعم المطعم، البيتي اللوطيل، النعس.
2: احيانا عليكم الرجال، شحال بعدا فيكم ديال الكذوب. المشكله هي المراه مسكينه دغيا كتثق فيكم.
4: سمير سمير.
5: سعيد فين خبرتي؟
4: كنت في الدار مريض.
5: من داك النهار اللي مشيتي مع ديك المراه ما كليتش في داك امدره دورت معاك ياك؟
4: الله يعطيها شي مصيبه كحله.
5: ياك ما تفلاتي عليه.
4: غير سكت، هذيك راه ما مزياناش.
5: كيفاش؟
4: عاودني كسمع ليا مزيان.
5: اوه نير يا صاحبي، عفضك الله.
4: والله كما ضربتها بهربه كره ما عتاش وقع ليا كاع.
5: ناري اخويا، ما عمرني انا بعدا نمشي مع شي مراه للدار.
4: ولا بغيتي تعبر ما عمرك ما تمشي لشي دار من غير داركم.
5: عندك الحق اخويا، هادشي ولا كيخلع.
4: هاك تكمي.
5: لا لا لا،

0: اخويا حتى الكميله بغيت شمو تسلخني.
1: علاه باش غتعرف كميتي
0: ولا شمات الريحه؟
1: اكميو ملي تكون داخل الدار دير شي جوج ورق ديال النعناع فمك ومضغهم مزيان باش ما تبقاش فيك الريحه.
0: بصح ما تبقاش كاع الريحه.
1: ويلي اللعب هذا، هاك دوق بعدا ونطر وما الدخان.
0: اجعل قاسح
1: وعر غير البدو ملي تولفو غيعجبك.
2: إلهام إلهام،
3: أنا سامية. باش بغيتي؟ بغيتي شي حاجة؟
2: لا غير خطك سيفتها لشي صغرى ساعش بساعة طلعت راسي غادي تفرقع بنتي.
3: ياك ما درك راسك بزاف أبا.
2: أي بزاف بزاف بزاف بنيتي سامية.
3: إلهام مشات تجيب لك الكينة ديال الراس؟
2: لا مشات دبر لي على شي 20 درهم.
3: مشات دبر؟ كيفاش؟
2: زعما مشات تسلفو من عند الجيران ولا من عند مول الحانوت.
3: ياك ما بغيتي تشري بهم داك الكارو ديالك.
2: يا بنتي هانتي فهمتي.
3: صافي عبا صافي، انا غادي نعطيك ولكن ما تقولهاش لامي. هاك
2: الله، 50 درهم على على على مين جاتك؟
3: هادي خلاتها عندي واحد البنت باها مرفح بزاف وقالت لي نقضي بها حتى من بعد ونردهم ليها.
2: واش بصح هادو ديال ديال البنت؟
3: ويلي ابا انا منين غادي يجيوني؟ بالحق عندك تقولها لامي، راك عارفه كتبقى تحكر بزاف.
2: لا لا لا لا ما تخافيش، وانا حمق نقولها لامك ما تخافيش. ما غادي يسمع مني حتى شي حد. ولكن بنتي منين غادي تردي الفلوس لمولاتو؟ منين؟
3: البنت ما عندها غرض، بغات غير دير فيا الخير وقالت لي الا كنت محتاجه لشي حاجه غير نقولها ليها.
2: الله يرضي عليك يا بنيتي.
3: فين
2: الله.
3: غادي ابا؟
2: غادي نمشي نشري داك الكرو ديالي قبل ما يتفرقع لي الراس.

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أنوار الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، جميلة هوني، إيمان الرغاي، بشرة كريمي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: يقول جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا. جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا.
0: قولوا للساق من اللي جاني رحمه الله ومن زار.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ويكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخل سجل إلى غاية متم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموعه 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33

0: 1346 مسافرا مقابل 30121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا، من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان، منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز، وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلق بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
7: برامج حوارية خدماتية
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية
7: تغطيات إخبارية
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
7: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
9: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب
6: مستمعتنا مستمعين في كل مكان أهلا بكم كما

0: وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012. المحدث للمراكز كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
0: يعني مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة بعد

0: يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي أم
0: الحال
1: لا؟
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة ملامح الدخول. يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي، نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: بحكم ان
0: نعم
1: اصلا هم طيب مزيان فرصه هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة ان فيه مقر ان شاء الله قيد

0: الإنجاز بمواصفات تليق بمركز هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
1: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70%
0: ما
1: من
0: شاء الله.
1: إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
0: إن شاء
1: قريبا،
0: الله.
1: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
0: جميل،
1: داخل
0: إذن
1: الجهة.
0: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب، أكيد سيدي محمد، وبيطن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
1: نعم،
0: المهام.
1: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
0: في نوع من التشخيص
1: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة السنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
0: ومواكبة المستجدات. طيب،
1: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
0: نعم.
1: المركز الجهوي.
0: إذا طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، وأنا عارف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
1: نعم، طبيعة الحال لابد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
0: في خلية أظن في المركز
1: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخلة لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخلة للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء، وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
0: أشنه المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة دياله في هذا المسار التكويني دياله؟
1: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
0: صحيح.
1: يعني
0: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
1: من أتوقع
0: يستقطبوا.
1: نحن نعم. الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
0: فيعني هذه فئة نوعية، لأن
1: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصادية لآخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات. التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه مراكز جهة المهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
0: صحيح.
1: ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
0: نتمنى
1: من
0: شاء
1: قبل
0: الله
1: إن شاء
0: تكون في
1: الله
0: الداخلة
1: إن شاء الله. لما
0: الأيام.
1: لا؟
0: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد،
0: تبارك الله.
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يجمع يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدف هنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته تستقيم الحياة في حلقة جديدة بعنوان بيعة العقبة الثانية. تعد بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في السيرة النبوية، إذ مثلت مرحلة حاسمة في نشر الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والتضحية ونصرة الحق. فقد بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحمون أنفسهم وأهليهم، مما مهد لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا الحدث التاريخي يجسد القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام من أخوة وتضامن وتعاون على الخير، وهي نفس القيم التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثة الرسول الأكرم، حيث دعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والوحدة بين المسلمين. ومن خلال استحضارنا لبيعة العقبة الثانية ندرك كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا معاني الوفاء والتضحية لنصرة الإسلام، وهو ما ينسجم مع ما ورد في الرسالة الملكية من ضرورة استلهام دروس السيرة النبوية في ترسيخ قيم التضامن والتعاون وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار. فبعد انتشار الإسلام في يثرب على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، ودخول عدد كبير من أهلها في الإسلام من قبيلتي الأوس والخزرج، اتفق بعض الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به سرا في العقبة أثناء موسم الحج. حضر الاجتماع 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم على نصرته وحمايته. وقبل بدء البيعة تحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر، فقال لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم في حماية قومه، فإن كانوا قادرين على نصرته وحمايته فليبايعوه، وإلا فليتركوه. أجاب الأنصار بأنهم فهموا كلام العباس ومستعدون لتحمل المسؤولية. أكدوا أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وأهليهم. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق في الله دون خوف من لوم الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم إليهم في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ولهم الجنة. وقد ذكر بعض الأنصار قومهم بأن هذه البيعة تعني مواجهة العرب كلهم وربما الحرب، ومع ذلك أكدوا استعدادهم للتضحية فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا. وكان أسعد بن زرارة من أوائل من بايعوا. بعد البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 نقيبا من الأنصار مهمتهم تمثيل قومهم ومتابعة تنفيذ بنود البيعة. كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. وهكذا يتبين مستمعي الأفاضل أن بيعة العقبة الثانية لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت حدثا عظيما غير مجرى تاريخ الدعوة الإسلامية. فقد أظهر أهل يثرب صدق إيمانهم واستعدادهم الصادق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه على السمع والطاعة، وعلى حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم. وكانت هذه البيعة علامة على قوة الإيمان ووحدة الصف، ومظهرا من مظاهر التضحية في سبيل نصرة الحق. ومن ثمار هذه البيعة المباركة أنها مهدت الطريق لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بدأت رحلة جديدة في تاريخ الإسلام انتقل فيها المسلمون من حال الاستضعاف إلى بناء مجتمع قائم على الإيمان والتعاون والأخوة. وهكذا بقيت بيعة العقبة الثانية درسا خالدا يعلمنا معنى الوفاء بالعهد ونصرة الحق والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام. فاللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهيأت له من ينصره ويؤازره، فاجعلنا يا رب من أنصار دينك ومن الحريصين على طاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وانصر اللهم مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وأشد عضده بأخيه مولاي رشيد، واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

Hayya ala salah. Hayya ala al-falah.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وأهل الأرض أرجوك يا رب.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: وقد دعوناك دعاء

الحكيم وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال

يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار ولا حدا ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة، ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها. وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن

الوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطو؟ في الميزان. في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. في كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. لكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات.

0: تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمعنى

منظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا، إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه؟

وفي العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظن كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم ومن هو واحد كل على بعضه سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة الداخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
3: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: يسعدني غاية السعادة أن أكون في خدمتكم وتنشيطي. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا حيثما كنتم وأينما وجدتم، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بخير، مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى لقاء جديد متجدد من سلسلة برنامجكم الذي يحرص طاقمه أن ينسجم وأذواقكم الرفيعة. شيء جميل ورائع أن لقاءنا الصباحي يحلو رفقة أسماعكم الطيبة، وفاء ولذلك لكن الأجمل والأروع حقا أننا في كل لقاء نعلنه تعاقدا وجدانيا من سماته الصدق والشوق. صدقا وحقا لكم هو مبهج وباعث على الأمل والتفاؤل حين تديرون إبرة المذياع أو عبر هواتفكم وأنتم تختارون برامج إذاعة الداخلة، الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن تكون عند حسن ظنكم. ولأننا نقدر كثيرا تفضلكم بوقتكم الثمين، فنحن طاقم هذه الحصة الإذاعية حريصون على انتقاء وتقديم الأجود والأفيد، لأنكم أهل لذلك. إذا كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا كنتمنى أنكم تحقوا أمانيكم، قاعد عنده شيء غرض يحقوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد مستمعاتنا مستمعين عندما يولد الصباح نرتدي قلبا جديدا يليق بجمال الشمس التي تشرق، حامدين شاكرين الله على هدية يوم جديد ينضاف لأعمارنا، سائلين المولى أن يجمل حياتنا بالرضا والخير. وطبعا نقول لكم صباح الخير مستمعينا.

0: بين عينا.
1: وطبعا نجدد القول صباح الخير مستمعينا كل أوفياء تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ونذكركم مستمعتنا مستمعينا أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الخاطر. علمتنا الحياة أن الصمت وقت الغضب قوة، ووقت الاستفزاز فوز، ووقت الحزن كبرياء، ووقت النصيحة أدب، ووقت السخرية هيبة، ووقت العمل إبداع، ووقت الإساءة حكم، ووقت الفراغ انتقام. والأهم، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فهو من أغلى الأساليب أن ترفع مكانتك باختيار أسلوبك الصامت. علمتني الحياة أيضا أن الحياة ليست أبدا كما نظن، الحياة قيم ومسؤوليات وشيء من العناء. يوما ما كل شيء سيغدو ذكرى، فلا نملك أمامها سوى أن نبتسم، وكل ما نمر به الآن علينا أن نستمتع به، فيوما ما سنتمنى عودته بأفراحه وأتراحه. فلنبتسم ابتسامة صادقة مشرقة تعزز في إعماقنا الإحساس الجميل بالأمل والتفاؤل. الراحل المطرب المغربي محسن جمال حمل هذه الرسالة، فارتأى أن يقدمها على شكل أغنية تمجد الابتسامة وتدعونا لنبتسم.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة اليوم غذاء ودواء، نزولا عند طلب العديد من المستمعات والمستمعين، له نخصها إن شاء الله ربنا للحديث عن الأهمية الغذائية للبيض، خاصة إذا كان مسلوق فمن أبسط وأكمل الأغذية، فيه بروتين عالي الجودة مع دهون وفيتامينات ومعادن. فشنهي فوائد البيض المسلوق؟ أكيد سواء كان البلدي أو الرومي، ولكن بالخصوص البلدي كتكون عنده أهمية، ولكن بجوجهم عندهم قيمة غذائية. ففي البيض المسلوق كاين بروتين كامل، ففيه كل الأحماض الأمينية الأساسية للجسم اللي الجسم ما كيقدرش يصنعها، وبالتالي فهو مهم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة ويكون أحسن فاش كان فطروا به في الصباح. ومن فوائد البيض المسلوق أن فيه فيتامين د وفيه فيتامين B12 وفيه الكولين اللي هو ضروري لصحة الدماغ والذاكرة، وفيتامين د كيف تعرفوا جميع كيساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. أيضا البيض المسلوق مضاد للأكسدة كيف ترلوتين وزياكستانتين اللي كيحميو العينين من ضمور البقعي اللي كيرتبط بالعمر. ومن فوائد البيض المسلوق أنه كيعطينا الشعور بالشبع، فسعراته معتدلة تقريبا ما بين 70-80 سعرة للبيضة الواحدة، وكيساعد على التحكم في الوزن. ونظرا لأن البيض المسلوق سهل الهضم، فهو كيخلي البروتين أسهل للهضم مقارنة باللي ما طيبش ني أو اللي كيكون مقلي، وكيقلل خطر البكتيريا. أكيد كل حاجة في الأطعمة وفي الغذاء اللي كنتناوله كتكون عنده منافع وفوائد وعنده أيضا مضار. وبالنسبة للبيض المسلوق من مضاره الكثيرة وهو الإفراط في تناوله. فاش كنكثروا منه طبعا كنعرضوا نفوسنا للكوليسترول، فصفار البيض في حوالي 186 ميلي جرام كوليسترول. فالمعظم الناس ما كيشكلش مشكل لانه ما كيرفعش كوليسترول الدم بشكل كبير اذا ما استعمل بطريقه صحيه معقوله، ولكن بالنسبه للمرضى او ديال السكري او اللي عندهم اصلا كي يعانيوا او مصابين بالكوليسترول الوراثي العالي، فمن الاحسن انهم يعتدلوا، بمعنى مع الاقل بيضه كل يوم. ولكن خبرات التغذيه والاطباء كينصحونا بثلاث الى اربع بيضات في الأسبوع. وأيضا كتكون عند بعض الناس اللي عندهم الحساسية كتكون الردود فعل تحسسية، فبعض الناس عندهم حساسية من بروتين البيض خاصة الأطفال. ومن المواضيع اللي عادة كيوقفوا عندها خبراء التغذية والأطباء وهو التسمم الغذائي، فإذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، واحتفش كيكون يطيب أكثر، لأن الأطباء ينصحون خبراء التغذية أن عادة معدل طبخ ديالو هو 6 دقائق، ولكن فاش كيوصل 13 فما فوق فتتحول مادته الصحية إلى أخرى، أو لا فاش ما كيكونش عود طيب كاين اللي كيبغيه ما يكونش مجموع، ولكن ما يكونش أنه قريب من أنه ني، إذا إذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط فممكن يحمل بكتيريا ديال سالمونيلا. وياك أننا ناخذ المزيد من النصائح حول هذا الجانب لهي نستمعوا للدكتورة مريم الوحلي متحدثة عن السلامة الغذائية الخاصة بالبيض.
1: هاد القواعد غتفيدكم باش تفاداو اي مشكل تاع التسمم الغذائي الخاص بالبيض. اول نقطه خصني ننتبه ليها ملي نكون تنشري البيضه، خصني نشوفها واش هذيك البيضه كانت في درجه الحراره ديال الثلاجه ولا درجه الحراره العاديه. كانت في درجه الحراره تاع الثلاجه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها في درجه الحراره تاع الثلاجه، كانت محتفظين بها في درجه الحراره العاديه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها واحد السله ونحتفظ بها في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ، لا داعي انني نديرها في الثلاجه. النقطه الثانيه، البيضه ملي تنجيبوها ما تنغسلوهاش لانها تيكون فيها واحد لو فيلم بروتيكتور، واحد الغلاف اللي تيحميها باش هذوك البكتيريا اللي ذكرت ما يتسربوش عن طريق هذوك المسام اللي كاينين في القشره ويدخلوا البيضه ويسمونا او لا يعطونا مشاكل صحيه، خصوصا يعني المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. دوك البيضه ما تتغسلش، ولكن الا كانت موسخه بزاف تمسحها فقط بان طوشه. النقطة الثالثة اللي مهمة، إلا كنت جايب البيض وتهرست ليا شي بيضة ولا تشققات ما نزيدش من راسي ونقول لا داعي للتبذير، خلي هاد البيضة نديرها في شي مويكلة ولا نديرها في ان كاطو ولا في ان كيك. تتقدر يعني تعرض العائلة ديالك للخطر، خصوصا إلا كان عندك أطفال ولا ناس حساسة. هذاك الشيء باش هذيك البيضة المكان ديالها ماشي المطبخ وماشي باش تاكلها، المكان ديالها هي لابوبال. النقطة المهمة أخرى، ملي تسلق البيض، بزاف العائلة تسلقوا البيض وفي الأخير ما

عادية، البيضة مسلوقة ما تنحتفظوش بها في درجة الحرارة تاع المطبخ العادية، لأن فوق ساعتين وهي كاينة في درجة الحرارة العادية هذاك البيض البيض تيتعتبر واحد الوسط مناسب وخصب لتكاثر مجموعة من البكتيريات. هذاك الشيء باش أنا لما كنتش غادي ناكلها مباشرة نديها للثلاجة ونحتفظ بها هذيك الوقيتة حتى 24 ساعة حتى 48 ساعة. ونحط لكم واحد الدراسة اللي يعني تتبين خطورة ديال الاحتفاظ ديال البيض المسلوق في درجة الحرارة العادية تاع المطبخ. تهلاو لي فراسكم، لا تري بيانتو ان شاء الله.

مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الذهب، وكيف تعرفوا

0: جميع أرض تيرس هي أرض شامخة، شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية. أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار، ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم نعم.
1: يقول شي من الناس لا متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي بالسمعه، لا يتمونك كوتوه، لكن اللي مونك عنده يعدلو. شي من الناس لا متهلي في جسمه ما يغفل عنه، يبلح جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه.
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي.
0: رائع.
1: يقول ايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين اللا فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول ايضا يلي خنفرتك في السماء يدور الناس يعود ولاد مشوي يعرف انه حادث وتوب لمولانا وتم يصلي لا ولا يسمى مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشة المدسمة، ريحة قبرك متنسمة، يعطيك الخير تكايس، الخاتمة متقسمة تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من أجل إيصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير ما همشينات.

0: يرحمه مخالق ما هو ذاك الفات واحدة خمسة تسعة عشرة خبز دبس يربوي ذات ويسلم حد في كسرة هذا في اللغة خيرك ساوي فيه الزواج وأهلك والغالي وشبرتك ما تعرف شنو يالله عاد ولا تعرف شنو شني مختمتك تم عبد الخير للناس الخير فيك ذاك
1: صحيح
0: يقول
1: وقال الشاعر في الخير ازرع الخير ولو في موضعه ما ضاع جميل أينما وضع إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع
0: الله يلحق يقول عسك العقد من الذهب حد ذهب ذاك يضيعه رقت من عمك ما تهب قدرك منين تضيعه حبيبك منين تضيعه ليش سمعك اللي في راسه من شراخي
1: صحيح
0: يقول أيضا خلاط الحد فواسكاف ما قط قبل سيدي شاف لتمت سكينة سناف عند ماشل من وراء قشري من قشري ما يخاف والقشرية قطارة اللغة سدال ويرحمه يقول أيضا القاف هانا جاهل معناه والحلم الحلم أحول ماشي في قفاه ومنادم حلمه كان انساه يقبل باطل لفرص الأخرى وخبيط الليل أعمى مولاه خير الله تكحز امرأة هذا
1: اللغة
0: يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات تسكينة سريت إبراهيم في مكة ماهو وبصروعات عاد الرزق في أمر القصور سلكني الله من الغرور الجدري قبلة والدمقور بوروتو شرقي شرق وسلالات التلي والتل أكبرها يا الشكور القطاع وفيه العاهات ولا سلكم من ذي البحور اللي فهماتي المسائل مثلا اللي ما هي
1: الله يجزيك أستاذ الصعيدي. أنا بصراحة كنحييك بكل صدق لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء وانت بهالطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفيلالي. فكنشكرك بصراحة على هاد الاهتمام وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى ردها مولانا إن شاء الله للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. فشكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم من طيب أنكم في الاستماع لما تبقى من الشطر الأول والجزء الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. إذن كما جرت العادة دائما نفسح حيزا أو مجالا زمنيا لإدراج مساهمات ومشاركات المستمعين، واللحظة ندرج مساهمة الأخ الكريم يوسف الوردي، يوسف الوردي من سطات، الذي ساهم بحكم وأقوال ندرجها ضمن هذه الفقرة. كلمات لها معنى. قال الشاعر أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. كلام الناس كالصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو. بعضنا ينام ليحلم بالنجاح، والبعض الآخر يستيقظ باكرا لتحقيقه. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح. الربح الحقيقي أن تعود غدا أقوى. الخسارة مع الفهم ربح مؤجل. العقل الهادئ يرى فرصا لا تراها العيون القلقة. وقال بعض الشعراء: ولا خير في حر يريك بشاشة ويطعن في خلف عليك ويلمز. وقال الشاعر عبد الله زمزم: لقد حاولت إرضاء الخليقة ولكن لم أجد يوما طريقة، تساندهم بما أوتيت عمرا وينسى وقت فضلك في دقيقة. وقال الشاعر طاهر بن الحسين: وما ضرني في الناس قول لجاهل، إذا الدهر أتاني وجاهة عاقلي، أعود إلى الماضي إذا اليوم ساءني، وأضحك في لقياه مع كل راحلي، وأشكو إليهم غربتي ومواجعي، وأنأى بنفسي عن عيون العواذل، وأكتم أشجاني مخافة شامت يسير بها نشوان بين الأرادلي.

وختم المستمع الكريم باقة أقواله الجميلة بقول جاء فيها: هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب.

إذن ذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. الفاصل أو الوقت الذي يفصلنا عن

الموجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، نقترح فيه عليكم أغنية صب كاس والمعلومة المداح.

غنم البقر والبلد تحان الى هدايا جانا لبن بالفادر سان وتنشغنا ريح المرحان لغنم البقر والبلد

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك السيدة نوال صندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهود متواصلة. خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة تواصل جهودها وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ بمختلف مستوياتهم التعليمية وفي كافة جهات وأقاليم المملكة. وأبرز أخنوش أن الحكومة جعلت من الموسم الدراسي الحالي محطة حاسمة لاستكمال مختلف الأوراش الإصلاحية المفتوحة في مقدمتها استعادة جاذبية المدرسة العمومية، مسجلا أن عدد التلميذات وتلاميذ المتمدرسين بالتعليم العمومي بلغ خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 7 ملايين تلميذ وتلميذة، من بينهم 730,000 تلميذ التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية بزيادة بلغت 7.4% مقارنة بالموسم الماضي. في تجسيد للثقة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أمس بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكخوا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري ونموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أشادت مفاوضات الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أمس بالرباط بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت بيلوبي في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة قاريا في صناعات السيارة والطيران، كما نوهت بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية ودعم جلالة الملك الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. وأضاف ترامب ردا على سؤال صحفي أن التوصل للاتفاق قد يستغرق 2 أو 3. في سياق متصل، أعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم احتواء النيران بعد ساعات من إعلان طهران وقف العملية ضد إسرائيل. وبرر طهران هجومها مساء الأحد على إسرائيل بأنه رد على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حليفها حزب الله، متمسكة بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءا من التفاهم الذي تريد التوصل إليه مع واشنطن، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين. نهاية موجز التاسعة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، بقية يوم سعيد، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم مديح الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة، واللي من خلاله كنحرصوا على تلبية طلبات المستمعات والمستمعين، وطبعا أيضا تلبية أذواقهم إن أدبا أو طربا.

يتحقق فيا لا تقول لي التكلمة أهانة أهانة ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليها ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل ولا عاشق الجمل.

قلب ونظر وانت كل خطر ما تبقاش يتحقق فيها لا تقول لي حتى كلمة انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل.

0: مجددا مستمعتنا مستمعينا الكرام، كان رحبوا بكم ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا، مرحبا بكم إلى عالم الشعر في بحر الحروف، حيث يبحر الشعراء على أجنحة الإلهام، متفتقة ملكة وموهبتهم الشعرية الخلاقة. نصطاد في لحظات هذه الحلقة بمشيئة الرحمن لؤلؤة من لآلئ الكلمة وياقوتة من يواقيتها. ضيفي وضيفكم الكريم شاب من مدينة الداخلة، المدينة الملهمة التي تجعل ساكنتها تتنفس شعرا وترتدي ثوبه الإبداعي الزاهي، المدينة التي تشبه القصيدة حين تبتسم وتستريح فوق غيمة من عطر وبهاء، المدينة التي تشبه بحرها وخليجها حين يهمسان. شاب آمن أن الشعر ليس ترفا بل صوت الروح حين تضيق المسافات، وأن الكلمة قد تكون سفينة نجاة في عالم يعج بالصخب ويحتاج لإعادة ترتيب تضاريس خريطته على جغرافيا الوجدان. ضيفنا اليوم، وليس ككل الضيوف وأنا مبتهج ومنتش بحضوره ببلاطو إذاعة الدخلة الجهوية، صدقا وحقا مستمعين الأعزاء، شاعر متألق جمع بين الموهبة والإصرار وبين رهافة الحس وصدق التعبير. معنا في هذا اللقاء الأدبي الإبداعي بامتياز ابن الداخل البار، نرحب به ونسعد بالحوار معه في فسحة من الجمال والبوح احتفالا لا ينتهي. أهلا وسهلا بك شاعرنا المبدع. شكرا. المسكون بهوس الحرف، الحرف صانع الكلمة والكلمة صانعة الصورة الشعرية عبر الخيال المجنح الخصبي والرحب. مرحبا بشاعرنا الشاب عمرا والكبير شعرا مولاي عبد العظيم الحيداوي. مرحبا بك ولدي.
1: شكرا لك أستاذي العزيز، وأنا ممتن على هذه التقديم، بارك الله فيك.
0: نعم، إذن الشاعر عبد العظيم، قبل أن نغوص معك في عالمك الشعري الساحر الآسر، دعني أتحدث عنك بغيض، أقول غيض من فيض ما شاء الله مسارك الشعري الحافل، ودعني كصورة مجازية فقط صورك الشعري المصاب بدسامة كوليسترول شعري، ولكنه حمدا لله حميد. عبد العظيم الحداوي، مستمعين الكرام الأماجد، شاعر من صوت الداخلة بإقليم وادي الذهب، ابن المدرسة العمومية، حصل على البكالوريا في شعبة العلوم والتكنولوجيا الكهربائية، وطبعا احتفظ من هذه الشعبة بكهرباء بمس كهربائي خاص فيه من الشعر والخيال الكثير، فحين تسمعه يسري قشعريرة تدب في شريانك. نال شهادة الإجازة في اللغة العربية، اشتغل في التدريس والتأثير التربوي والتأطير التربوي والعمل الإداري، وأيضا له تجربة في تنظيم المهرجانات الثقافية، حاصل على المركز الأول بجائزة أحسن قصيدة التي تنظمها دار الشعر، وما أدرك ما دار الشعر بمراكش سنة 21 و2000، وأيضا المركز الأول بجائزة الجيادة الدولية بالأردن سنة 22 و2000، تأهل لمرحلة الأربعين في الموسم العاشر من أمير الشعراء، وما أدراك أيضا ما مسابقة أمير الشعراء بأبو ظبي سنة 2022، حل ضيفا أو ضيف شرف مهرجان الشعر المغربي بمراكش سنة 2023، نال جائزة الشعراء الشباب بالرباط سنة 2024، وهو كذلك خريج مخيم كتاب الزيتون للكتابة الإبداعية بالدار البيضاء سنة 2024، كما شارك أيضا في إقصائيات أمير الشعراء للموسم 11 بأبو ظبي طبعا سنة 2024، ضيف مهرجان الشعراء المغاربة بتطوان سنة 2025، مشارك في العديد من التظاهرات الشعرية والثقافية جهويا ووطنيا ودوليا، فتبارك الله مشوار غني إبداعا شعريا. سي عبد العظيم، هذا الزخم في مسارك أكيد يجرني ويجر كل من يستمع إلى هذا المسار الحافي الغني ليتساءل، كيف كانت شرارة البدايات؟ متى شعرت أنك تحمل في داخلك شاعرا وبلغة الفلاسفة حولته من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل؟ ما الذي قاد عبد العظيم الحداوي إلى درب الشعر؟ حدثنا عن قصة تجربتك الشعرية الأولى ومن بينها وكيف اشتغلت على ذاتك الشاعرة، حدثنا عن البدايات الأولى.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر الأستاذ أحمد العادي على الدعوة الكريمة، الجلوس
0: تستحقها بامتياز،
1: الجلوس إليك كما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل. فأسعد الله صباحكم بكل خير، أرجو أن أكون خفيفا على قلوبكم وأن أحافظ على هذه الحميمية الجميلة التي تملأ المكان. البدايات، إذا كنت سأختار كلمة تفسر البدايات ستكون ولا شك كلمة المحبة. أنا لا أعرف تفسيرا منطقيا لما حدث، لكن حبب إلي هذا المسار المتعلق بالعلم والمعرفة والفنون، ومنذ مرحلة مبكرة جدا من حياتي نزعت من الأمر كل مظاهر التكليف، لم يعد الأمر تكليفا، أصبح محبة خالصة نمت يوما بعد يوم.
0: وأكيد أنها محبة تسمو إلى المعنى الصوفي العميق جدا.
1: صحيح صحيح. في البدايات أعتقد أن ما كان يشد عبد العظيم إلى هذا المسار المتعلق بالفنون والمعارف هو عبر كتاب اللغة العربية في السنوات الأولى الابتدائية.
0: إذا أنت مدين لهذا الكتاب.
1: نعم، أنا مدين جدا لهذه الكتب، وأعني على وجه الدقة النص الشعري. أنا قبل أن أعرف ماذا يعني نصا شعريا كنت أقلب صفحات كتاب القراءة في اللغة العربية في السنة الأولى والثانية والثالثة إلى غير ذلك ابتدائي، وأجد نفسي مشدودا إلى هذا النوع من الكتابة. أستطيع أن أتجاهل النثري مع حب الكبير للنثر.
0: المغناطيس، نعم، المغناطيس الشعر كان أقوى.
1: صحيح، هناك شيء في الشعر يجذب حتى قبل أن تعرف ما معنى شعر وما معنى بيت شعري وما هو وزنه وما
0: بمعنى. خلقت شاعرا سعد العظيم، أن يكون لديك هذا الميل

0: وهذا الميل الجارف لعشق الشعر قبل أن تكون شاعرا وقبل أن تعرف على ماذا يشتغل الشعر وما هو الشعر
1: صحيح
0: وما هي.
1: طبعا، وأنا أود أن أتحدث في الفكرة عبر الكثير من المستويات. المستوى الأول الذي كان يجذب في هذه النصوص هو الإيقاع، تعرف أن لهذه النصوص إيقاعا يميزها، وأنا الآن أستطيع أن أتذكر مشاهد من الذاكرة عالقة في ذهني، أن على جدران المدارس التي نشأت وترعرعت بين أحضانها في الداخل تكتب هذه
0: أبيات
1: عادة جميلة،
0: حكمية.
1: تكتب
0: صحيح
1: أبيات شعرية.
0: أيوة.
1: أستطيع أن أتذكر مثلا أن في مدرسة الشريف الإدريسي مكتوب على هذه الواجهة: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم
0: بيت
1: بيت
0: رائع.
1: بيت
0: صحيح
1: العز والشرف. لكن لا أذكر ما الذي مكتوب في الجدار الآخر، ربما تكتب
0: إذن بوصلتك دائما
1: نعم
0: تميل لاتجاه الشعر.
1: الإيقاع الإيقاع. وطه حسين بالمناسبة كان ذكيا جدا حين قال أن الشعر، أن الكلام هو شعر ونثر وقرآن، فالبوابة إلى الإيقاع كانت عبر القرآن الكريم.
0: جميل.
1: فأنا قبل أن أعرف الشعر والنثر عرفت القرآن، وتعرف أن هناك ما يجذب في القرآن إيقاعيا. قبل
0: صحيح
1: أنا لا أعرف
0: صحيح.
1: الطاهر بن عاشور، ولا أعرف التفسير، ولا أعرف أي شيء المتعلق بأحكام القرآن، لكن هناك شيء يجذب في هذا الإيقاع. بعد ذلك أعتقد أن الفتنة بالإيقاع وحب هذا الإيقاع قد تدفعك إلى البحث أكثر في مستويات هذه البلاغة وهذا البيان الشعري الجميل، وسرعان ما تجد نفسك مفتونا جدا، تقلب كل صفحات كتاب اللغة العربية حتى وأنت في الابتدائي تقرأ الإعدادي والثانوي وتحفظ كل هذه النصوص. بعد ذلك تريد البحث أكثر والتوغل أكثر حتى تنتقل إلى المستوى الآخر وهكذا. ففتنة الإيقاع كانت هي الفتنة الأولى
0: وما
1: التي
0: أجملها
1: صحيح
0: فتنة بصراحة.
1: التي شدتني إلى هذا النوع من الكتاب
0: وتعرف
1: الإيقاعي.
0: في اللغة الفرنسية، تعرف في إطار هجرة الكلمات لو فيرب فاسيني أصلا أخذ من اللغة العربية فتنة، وتلاحظ بالفرنسية فاسيناسيون فاسيني، فيه نوع من العشق،
1: صحيح
0: وأنت أكيد سميته المحبة، والمحبة أقوى من العشق.
1: صحيح جدا
0: والدليل أن نشوف في الفرنسية نقول لامور، الحب، مشتق من آم، الروح،
1: الروح
0: الجدر من هذه الكلمة،
1: صحيح
0: وبالتالي الجسر الذي مررت منه، جسر المحبة إلى الشعر، أكيد منذ تلك اللحظة كتب في اللوح المحفوظ أنك شاعر
1: بارك الله فيك
0: بالفطرة، وأيضا من بعد تطورت أموره. إذا
1: صحيح
0: واصل مزيان حتى نطلع أكثر على هذا
1: جيد
0: المسار، وأكيد أعرف أن فيه محطة ستكون منعطف حاسم في حياتك،
1: طبعا طبعا
0: وهي نادي ثريا.
1: صحيح.
0: ولكن قبل ذلك
1: هي كانت في الحقيقة
0: أعرفك
1: النقطة
0: أنك
1: التي
0: تتجه
1: نعم هي
0: نحو
1: النقطة التي أذهب إليها ولا شك، لأنها كانت المرحلة الأهم في حياتي كلها.
0: ووجدتك
1: نعم،
0: مهيئا.
1: وبدون مبالغة كان نادي الثريا للقراءة والإبداع في ثانوية ابن طفيل الإعدادية مع الأستاذ الكبير والمايسترو الأستاذ رضوان الرحالي،
0: هو طبعا شاعر كبير
1: وشاعر كبير،
0: وزجال،
1: وهذه
0: ما شاء الله يلقاؤه
1: صحيح
0: جميل،
1: جدا هذه
0: والحمد لله
1: التجربة
0: أن وهو الآن مدير لهذه المؤسسة لم تقتل فيه روح الشاعرية التي تسكنه،
1: طبعا
0: وهي روح جميلة
1: طبعا
0: عند هذا الرجل، وتحية له.
1: طبعا وأنا حملت على عاتقي أن أتبنى مشروع الأستاذ رضوان الرحالي إن شاء الله في المستقبل هذا
0: هذا
1: المشروع.
0: سيكون
1: نعم
0: أجمل.
1: نعم
0: هكذا يمكن أن تسدد الدين الدخل عليك.
1: صحيح هكذا
0: جميل.
1: هكذا، أنا مستعد لذلك
0: الحمد
1: بالمناسبة.
0: لله الحمد لله.
1: فكان نادي الثريا للإبداع هذا المكان الذي احتضن هذه المحبة الجامحة وحولها إلى إبداع حقيقي بخفة ورشاقة. في نادي الثريا للإبداع تعلمنا البحور الشعرية.
0: جميل.
1: أنا الآن كنت أحفظ الشعر، أحفظ الكثير من الشعر، لكن لا أعرف ما هو هذا الشعر، لا أعرف ما الشيء الذي يجذبني في هذا الشعر الذي هو الإيقاع. في
0: صحيح.
1: نادي الثريا للإبداع تعلمت هذا الإيقاع ودرست البحور، كنا نلحن هذه البحور ونكتب عليها، وطبعا أذكر أول لحظة كتبت فيها كلاما موزونا، وهذه لحظة فارقة جدا في حياة كل شاعر.
0: سيكون جميلا طبعاً. أن نسمع عبر أثير إذا الدخل. هل تتذكر؟
1: أنا أتذكر الشطر الثاني. ربما الأستاذ أرضوار الحالي يتذكر البيت كامل. يا رافي عن هذه السماء مطالع، كان من الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. طبعا كنت صغيرا في العاشرة أو الحادي عشر، لكن هذه اللحظة فارقة، لأن فتنة الشاعر الأولى كما قلت تكون الإيقاع، يريد أن يكتب كلاما موزونا كيفما اتفق. بعد ذلك عندما يتمكن من آلية الإيقاع والوزن تصبح فتنته باللغة. ويمكن أن أتحدث الآن عن هذا المسار الشعري في تجربتي الشخصية على الأقل. فتنة اللغة تريد، فكرة القصيدة عندي كانت قائمة على ملء القصيدة بأكبر عدد ممكن من الكلمات،
0: نوع من التأسيس لإبداع.
1: صحيح، من الكلمات اللغوية الصعبة، وحشي الكلام. كنا نقرأ الشعر الجاهلي،
0: وهذه أيضا فتنة البدايات.
1: صح، فتنة البدايات. صحيح. بعد الفتنة باللغة أعتقد أن المرحلة التالية، وهي نتيجة طبيعية حتمية لهذه الفتنة باللغة، وهي مرحلة التصوير. أنت تريد بهذا المحفوظ الشعري وهذا هذا الجمال الجارح في القصيدة العربية العمودية القديمة أن تصور صورا خاصة، فتتعلم كيف تتصور. وهذه مرحلة للأسف الشديد قد
0: وإن كانت هذه غير متاحة لأي شخص، لأنها تقتضي نوع من الخيال الخصب لدى الشخص.
1: طبعا تقتضي خيالا كبيرا، وهي مرحلة على درجة بالغة من الأهمية والخطورة، لكنها لا تتعدى كونها بداية جديدة. هي ليست النهاية
0: فيها الكثير من الدهشة أظن.
1: نعم، فيها الكثير جدا من الدهشة. أنت عندما تكتب صورة شعرية يعترف بها مثلا أستاذ مثل رضوان الحالي أو مثل حضرتكم أستاذ العزيز أو مثل الشعراء الكبار، فهنا يبدأ الوعي يتشكل عندك أنك شاعر. وأعتقد أن جميع الشعراء لا يستطيعون أن يضعوا إصبعهم على النقطة بعينها التي يصبح فيها الشاعر شاعرا إلا من خلال هذه المرحلة.
0: صحيح.
1: أن تستطيع
0: أن تصور. ومن ثم تبدأ مرحلة الإدمان على الشعر.
1: صحيح صحيح. الآن تدخل فيها في خضم من الإدمان ومن المحبة الجارحة ومن التفلسف، تريد أن تقوي هذه المعرفة وتحولها إلى عرفان، وتريد أن تبحث أكثر وتقرأ من مصادر متعددة أخرى. المرحلة التي تلي مرحلة التصوير كانت بالنسبة لي هي المرحلة التي قضيت فيها أطول فترة من حياتي الشعرية، وهي مرحلة الفكرة. كنت أسميها سيرة ذاتية للفكرة. كيف أستطيع أن أكتب أفكاري الخاصة وأعبر بها وأعبر عنها بلغتي الخاصة وأطور
0: وأطورها. أظن هنا بدأت مرحلة المخاض الإبداعي.
1: نعم، هنا بدأت مرحلة المخاض، وبدأت المرحلة تصبح أكثر عمقا وأكثر تجذرا. بدأت تقرأ في الفلسفة، وبدأ الباب يسلمك إلى الباب بعشوائية تامة، ولكن في الأخير هناك نقطة واحدة يلتقي فيها كل هذه الأشياء، وهي نقطة المعنى. كل المبدعين على مختلف الفنون والمعارف يلتقون في المعنى.
0: نعم. والشعر ليس إيقاعا فقط، ولكن الصور الشعرية الجميلة والإنزياحات. طيب، الداخل، المدينة التي يهدهدها بين أحضانه واحد من أجمل خلجان العالم، خليج واد الدهب، المدينة التي تنام على زرقة البحر، كيف ألهمتك شاعرنا الأنيق حرفا والرقيق لطفا، وكيف انعكست عروسا تزف للأقمار أغنية حورية زرقاء تحكي للنوارس قصص المراكب العائدة، كيف استثمرت كل هذا عبد العظيم في نصوصك الشعرية الرائعة الماتعة والبديعة؟
1: أنت الآن تتحدث عن خليج الداخل، وأنا أتذكر بيتا كتبته قبل مدة أقول فيه: خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أغرق. فطبعا هذه المدينة الساحرة تلعب دورا كبيرا.
0: صحيح.
1: جدا في حياتي.
0: وأنا كنت دائما أقول، عذرا على مقاطعتك شاعرنا الكبير، كنت دائما أقول من يزر أو يعيش في مدينة الدخلة ولا يقول شعرا فأكيد أن في إحدى حواسه الخمس عطل معين.
1: صحيح صحيح.
0: لأن مدينة ملهمة ساحرة.
1: طبعا طبعا. أنا أود أن أتحدث عن فكرة المدينة أو فكرة الدخلة وتأثيرها على الشعراء. من نقطتين مختلفتين تماما. النقطة الأولى هي الفكرة الرومانسية الشائعة التي تقول أن المدن الصغيرة تحتضن الإبداع. نعرف أن مختلف المبدعين
0: صحيح.
1: ينحدرون من أرياف وقرى ومدن صغيرة. المدن أو الأرياف أو القرى الصغيرة لديها هذه الخاصية الجميلة القادرة،
0: تكون ملهمة.
1: نعم، ملهمة وقادرة على احتضان الإبداع. أيضا الداخلة، أنا نشأت في الداخلة ولم أغادرها حتى بعد البكالوريا. ففي الطفولة كنت أعتقد أن الداخلة هي العالم، وهذه الفكرة أن تعتقد أن مكان ما هو العالم وتستطيع أن تنفذ من هذا الحيز الضيق إلى الواسع الكبير، هي فكرة شهيرة جدا في الأدب. نعرف مثلا مثال نجيب محفوظ الذي انتقل من الحارة، لم يغادر حارته، إلى جائزة نوبل،
0: وجعل أدبه من المحلي إلى العالم.
1: صحيح. هو تجربة المعري أيضا الذي كان حبيس رهين المحبسين، واستطاع أن يصل إلى العالم. والآن كلنا نقرأ رسالات الغفران، ونقرأ سقط الزاند، ونقرأ ونعرف أن هذا السيد كان عالميا. يعني الفكرة هي أن المكان الضيق أو الحيز الصغير يمكن أن يخلق تجربة عالمية واسعة،
0: ويجعلك تعيش في عالم أرحب، هو الشعر.
1: طبعا يمكن
0: إن كان المكان محدودا مجاليا أو ضيقا مجاليا
1: طبعاً.
0: فالشعر، وهذه قوة الشعر، يجعلك تعيش في عوالم رحبة مشرعة نحو الخيال، نحو الإبداع الجميل، نحو
1: صحيح.
0: الجمال.
1: صحيح.
0: بشكل
1: جداً.
0: عام
1: أنا أذكر أبياتا تقول: أنا الآن أشعر أن الحرير بمثل حريري لم يشعري، وأني التحول في مظلم آخذ في الترقي إلى نيري، وأني أوسع من عالمي وقد يغرق البحر في المبحر. فطبعا يمكن أن يغرق البحر في المبحر في مدينة مثل
0: ونعم
1: الداخلة.
0: الغرق إن كان في الشعر
1: صح، وخصوصا في خليج الداخلة.
0: صحيح.
1: وأود أن أقول أيضا أن الإزدواجية التي نشأت فيها في مدينة الداخلة كانت ساحرة وشاعرية أيضا. في الداخلة تعرف هي شبه جزيرة، عندنا الأمواج وعندنا الكتبان. الكتبان الهادئة، الأمواج الصاخبة، هذه الإزدواجية تشكل أيضا طفرة ما في حس الشاعر الداخلي. وتستطيع أن تنتقل عبر الجينات وعبر الرياح وعبر النسائم إلى القصائد،
0: وتمنحه طاقة إبداعية. طبعا
1: طبعا طبعا.
0: وطيب، تأثير وسطك العائلي، ما ألم تكن استثناء وسط هذه العائلة، وإن كان لديك أخ أيضا شاعر نحييه؟
1: في الحقيقة الآن نحن نأتي إلى النقطة الثانية التي أود الحديث عنها في الداخلة. الداخلة شكلت هذا، أنا وفقت منذ صغري في عدد كبير من الأساتذة منذ الابتدائي، مرورا بالأستاذ رضوان الرحالي.
0: كنت محظوظا وكانوا محظوظين أيضا.
1: شكرا لك. كنت محظوظا ووفقت في عدد من، أذكر أستاذا درسني في السنة الرابعة ابتدائي، لا أعرف على وجه الدقة إن كان مازال موجودا في الداخلة، محمد أعليوة. هذا الأستاذ
0: أصبح ربما الآن مديرا في بعض مناطق، وهو شاعر ويكتب.
1: نعم،
0: أيضا.
1: نعم.
0: في مجال القصة.
1: هذا وتحية له بالمناسبة. أستاذ محمد أعليوة كان من الأوائل الذين لاحظوا هذه المحبة الجارحة عندي للأدب واللغة والفنون والمعارف.
0: إذن كان كريستوف كولومبوس،
1: نعم،
0: في اكتشاف،
1: نعم،
0: عالمك الشعري.
1: نعم صحيح. كان أذكر أنه كان يمدني بالكثير من الوسائط الإبداعية، وكان يشجعني على فبعد ذلك تريد أن نتحدث عن البيت. في الحقيقة التيار الأدبي في بيتنا لم يكن هو التيار الغالب. أنا من أسرة تعرفها جيدا.
0: صحيح.
1: بسيطة.
0: وتحية لأبويك.
1: شكرا جزيلا.
0: أعرفهما شخصيا.
1: شكرا
0: ما شاء
1: جزيلا.
0: الله.
1: وبالمناسبة والدي يستمع إلى البرنامج، برنامجك هذا منذ 87.
0: سبحان الله، إذا نحد أوفياء إلى هذا.
1: صحيح صحيح. فلم يكن التيار الغالب، لكن أذكر أن الوالد كان قارئا أيضا، والوالد متعلم والوالدة متعلمة، فكنا نجد بعض من التشجيع على
0: هذا. لمست في الحقيقة.
1: صحيح.
0: لست أدري هل تتذكر حين شاركت، ربما كانت أول مشاركتك في مسابقة شعرية في مدينة الداخلة، وحضر شعراء من الوطن العربي الكبير، وخصوص من موريتانيا الشقيقة، فنلت الجائزة الأولى، وكان الأب حاضرا، وبصراحة أسعدت وأنا أتفرس في ملامح وجهه كيف كان معجبا بحضورك وسط كبار الشعراء، وكنت بصراحة لازلت أتذكر
1: بارك الله
0: في
1: فيك.
0: ساحة الحسن الثاني ما شاء الله حضورك، وكنت تستحق أن تنال تلك الجائزة
1: بارك
0: الأولى.
1: الله فيك، الحمد لله الحمد لله. فالفكرة هي أن الداخلة كانت أمدتني في الحقيقة بالكثير من الأشياء الملهمة والجميلة عبر فكرة البيت أولا وفكرة

0: المدرسة وفكرة الشارع حتى. أنا منذ طفولتي المبكرة أذكر أننا كنا نغير المنزل قبل أن نستقر كثيرا، وهذه اللحظة هي لحظة شاعرية بعينها. أنا أذكر أننا غيرنا المنزل قبل أن نستقر في المنزل الذي أقطن به الآن 5 أو 6 مرات.
1: ما شاء الله.
0: وأنت ترى الشاحنة وهي تحمل أغراض
1: وإن
0: البيت.
1: كان متعبا نقل
0: نعم،
1: الرحيل
0: وتذهب إلى البيت الآخر، أنت تتخلى عن الداخل، مدينة الشارع حاضر فيها بقوة، وللشاعر طقوسه
1: صحيح
0: الغامضة
1: صحيح.
0: والمتقلبة، ويمكن أن يمدك بالكثير من الأشياء الروحانية والروحية. فبالتالي عندما تنظر أنك تتخلى، تسقط وراءك كأنك شاعر غرناطي يسلم مفاتيح قرقبة.
1: وكأنك تولد كل مرة من
0: نعم
1: جديد.
0: صحيح. فكل هذه اللحظات، أيضا أذكر اللحظات التي كنت أقضيها في الخزانة الوسائطية، وهذه كانت لحظات فارقة جدا. هناك بدأ الشغفي
1: هذا
0: الحقيقي
1: نوع من
0: بالقراءة.
1: الاعتكاف خاص.
0: نعم، كان هنا في أعتقد أن في السنة الأولى إعدادي، بفضل الأستاذ رضوان الرحالي ومدير المدير السابق ثانوية المطوفية
1: عزيز
0: الإعدادية الأستاذ عزيز
1: كريمي.
0: كريمي
1: صحيح
0: الذي كان هو
1: تحية.
0: المدير، فكنا نقرأ في جلسات جماعية الكثير من الكتب والكثير من المراجع. فكانت تلك الفترات هي فترات قراءة حقيقية. وتعرف أن ناقد فرنسي كان يقول أن أجمل اللحظات الإبداعية هي لحظات القراءة. يعني عليك أن أنا كنت أقرأ دون أن أعرف أن هذه القراءة ستؤدي إلى كتابة. القراءة بالنسبة لي كانت هي المعمل الحقيقي
1: صحيح.
0: لكل ما أنا فيه
1: والتراكم
0: الآن.
1: القرائي يؤدي إلى لأن الإبداع ضروري من ثقافة، ضرورة من تملك اللغة كي
0: طبعا
1: تصبح اللغة مطواعة بين يديك كأديب أو كشاعر، فلا بد أن تقرأ. وأكيد من لا يقرأ أو على الأقل يستمع لشعراء، فأظن في اعتقادي
0: طبعا
1: المتواضع من الصعب أن يكون مشروع شاعر حقيقي.
0: طبعا. وأنا أستغل هذه الفكرة لأتحدث عن تجربتي مع القراءة بالمناسبة.
1: جميل.
0: وأنت من الناس الذين شجعونا كثيرا أستاذ أحمد على القراءة، وأنا أذكر ذلك جيدا. في تجربتي القراءة كان الباب يسلمك إلى الباب بطريقة غامضة، لكن في الأخير أنت تصل إلى نتيجة. كيف ذلك؟ نبدأ مثلا بالقرآن. نحن نقرأ القرآن، هناك ما يشكل لغويا في القرآن، فتجد نفسك محتاج إلى متن مثلا مثل الأجرومية.
1: صحيح.
0: بعد مدة الأجرومية لن تكفي، الأجرومية بدورها ستقودك إلى الألفية، الألفية ربما تقودك إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ التقاطعات بين
1: صحيح.
0: ما هو
1: ويتسع الوعاء
0: نعم
1: المعرفي
0: نعم
1: اللغوي
0: بين ما
1: أيضا.
0: هو لغوي جمالي وما هو فكري فلسفي من جهة، لأن ابن جني كما تعرف في الخصائص كان يتحدث عن المنطق ويربط اللغة بالفلسفة. علم المنطق قد يقودك مثلا إلى الفلسفة، الفلسفة القديمة قد تعود بك إلى الفلسفة الحديثة، في الفلسفة الحديثة قد تجد بعض تقاطعات العلوم الحديثة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء،
1: صحيح.
0: الكيمياء قد يقودك مثلا إلى نظرية في الجمال، فتقرأ الاستاطيقة. الاستاطيقة بطريقة غير مباشرة قد تقودك إلى الفن التشكيلي. فهكذا الباب يسلمك إلى الباب، وتكون هذا الوعي الشعري القرائي الغامض في ظاهره، لكنه
1: صحيح
0: هي فوضى منظمة في
1: صحيح.
0: داخله.
1: وتصبح أرضية ضرورية للشاعر. طيب سي عبد العظيم، أعرف بأنك مررت مرورا على العديد من المحطات، لأنك تعرف بأن البرنامج له غلاف زمني محدد. طيب شاعرنا التحفة، من يطلع على قصائدك لن يجد مطلقا أي عناء في اكتشاف أن كتاباتك تحمل طيفا وجدانيا شفافا. هل ترى الشعر وسيلة للتعبير أم وسيلة للتغيير عبر ترقية الوعي وتنقية الذائقة الشعرية، ولما لا أيضا تهذيب الشعور والأخلاق؟
0: صحيح، هذا موضوع مهم جدا. أنا كنت أنوي الحديث في هذا الموضوع عبر فكرة الرجوع إلى المعنى اللغوي، إلى الجذر اللغوي من كلمة شعر. نجد شعرة بكل تقلباتها في
1: صحيح.
0: المعجم تعني أدرك، وهذه هي المفارقة العجيبة التي دفعتني وغيرت كل تجربتي الشعرية ودفعتني إلى البحث والتجربة. شعر يشعر وشعر وشعور، كل هذه التقلبات في المعنى في المعجم تعني أدرك أي علم، بمعنى أن الشعر يتعدى كونه معرفة غامضة، هي معرفة ظاهرة جدا. ووجدت كلمة أثرت في تجربة الشعر هي تأثيرا بالغا، وهي كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بغض النظر عن شخصيته الإسلامية الشهيرة، هو رجل لديه باع طويل فيما يتعلق بأخبار العربي وأشعارهم وأفكارهم إلى غير ذلك. كان يقول كلاما مهما جدا، كان يقول أنه كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. فالرجل يتحدث أولا عن علم، ثم يتحدث بعد ذلك عن مستوى من الصحة. فكل هذا دفعني إلى أن أفكر في الشعر بوصفه معرفة. هذه المعرفة هي تكون مثلا عندما تقرأ كتاب في الحشرات، تقرأ حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة، لكن الشرط الوحيد هو التخمر والتخمر
1: والنقد. إذا هناك البعد الموسوعي في المعرفة،
0: نعم، البعد.
1: ثم تحول إلى طبق إبداعي
0: صحيح.
1: لذيذ أن تستسيغ.
0: صحيح، الفكرة هي تحويل المعرفة إلى عرفان. كان ابن رشيق القيرواني يقول أن الشاعر مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكرمة. والناقد الأمريكي هارد بلوم كان يقول أن كل ما كانت الكلمة خائنة لمعناها في القاموس بقدر ما كانت وفية للشعر.
1: صحيح. وهذا هو الإنزياء.
0: نعم، هذا هو الإنزياء.
1: تتحول من معنى القاموسي البسيط إلى معان أخرى.
0: صحيح صحيح. فبالتالي الشعر لديه هذه الإزدواجية في في في حد ذاته، يمكن أن يكون معرفة ويمكن صحيح. أن يكون حدسا أو استدلال مطوي. والحدس بالمناسبة، عمر بن الخطاب أيضا كان يقول كلمة مهمة، كان يقول من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بعلمه. أنا أعتقد أن الشعر الحقيقي يعمل في هذه المنطقة، منطقة الظن. وتعرف أن الظن هو كما قلت استدلال مطوي. وشاعر مثل أبو العلاء المعري كان يقول أما اليقين فلا يقين، وأنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدث. وابن سينا مثلا في مقدمة كتابه كان يقول الأشياء كلها تنتهي لا محالة إلى حدوث. يعني التعويل على هذه الضربة الأولى، ابن عربي كان يقول أن الخاطر الأول فما زاد لا يعول عليه في رسالته الشهيرة. هذا الحدس وهذا التعويل على الضربة الأولى مشحونا بالمعرفة يكون هذا الحس الشعري الذي يتقاطع فيه ما هو وجداني كما ذكرت روحي وما هو معرفي. وتعرف أن للقصيدة شروطها الغامضة وطقوسها المتقلبة
1: والصارمة.
0: والصارمة أحيانا تكون القصيدة بنت الكد والتعب والمطابرة، وأحيانا تأتي هكذا دفعة واحدة وتكون عصية حتى على
1: صحيح. إضافة وعنيدة
0: بيت
1: أيضا.
0: وعنيدة حتى على إضافة بيت واحد، وأحيانا تكون بتعب. وأريد أن أذكر كلاما مهما بالمناسبة، المتنبي بوصفه سقف الشعرية العربية
1: صحيح.
0: بوصف الشعر كتابة إبداعية طبعا بدون الحديث عن الشعر الجاهلي، كان يقول كلاما مهما لم ينتبه له. أولا، معروف في سيرة الرجل أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر والمطالعة، حتى قال لا يوجد أي بيت قالته العرب يخفى عني. تخيل حجم المعرفة صحيح. عند المتنبي. وهو يصرح بذلك في شعره ويقول من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست رسطاليس والإسكندرة ودرست بطليموس الفلك دارس كتبه متبديا متملكا متحضرا قطف الرجال القول قبل أوانه وقطفت أنت القول لما نور. يعني كلها هذه المعارف المشحونة بهذه الرغبات الحسية والوجدانية هي في الحقيقة التي تشكل شعرا خالصا.
1: طيب الشاعر عبد العظيم، لا أخالك وأمثالك إلا حاملا لمشروع شعري، هل حدثنا عن بعض ملامح هذا المشروع الشعري الذي يحمله سعد عبد العظيم؟
0: طبعا أستاذ، كلمة مشروع شعري في الحقيقة هي كلمة بالغة الأهمية والصعوبة. في الحقيقة أنا الآن أضيف اللمسات الأخيرة لإصداري الأول، وهو ديوان أسميه حريق أول في الخيال. هذا الديوان أنا أريد له أن يكون بهذه الطريقة، أن يكون بمثابة لم الشظايا المتناثرة جراء سقوط مرآة واحدة.
1: نعم.
0: تعرف أن فكرة الديوان القديمة القائمة على ملأ الديوان بأكبر عدد من القصائد التي تتراس هكذا بدون معنى، في الحقيقة هي فكرة مستهلكة، وفي الحقيقة لا يمكن أن تأخذ الشعر إلى أي منحى جدي يعني صحيح. في الحقيقة. وبالتالي أود أن أكتب أن أنتقل من كتابة القصائد إلى كتابة المشاريع، أن تكتب مشروعا فيه الكثير من الجداول التي تصب في مصب واحد.
1: جميل جميل.
0: بعد ذلك أنا أشتغل على فكرة وجدتها عند شاعر إنجليزي، وهذا الشاعر يدعى بيلي كولينز. بيلي كولينز حاول أن ينزل الشعر من برجه العاجي إلى كل مكان، أن ينزله إلى باحات المترو وإلى الحافلات وإلى كل مكان، وما سماه بشعرات الحياة اليومية.
1: جميل.
0: وفي نظري أيضا أنا كنت أتبنى هذا المشروع حتى أن أسمع عنه في قصائدي، لأن في الأخير إذا سألنا مثلا هل أنت مهتم أن تسمع قصيدة عن معركة ذي قار أو مثلا عن حرب البسوس، لن يكون الأمر مهما كثيرا في هذا الوقت. لكن إن سألت أي شخص هل تريد أن تسمع قصيدة عن أنك مجهد من العمل، متعب من العمل، الآن حتى سؤال هل الشعر مهم يتبخر، الجميع مهتم أن يسمع هذه القصيدة التي تتحدث عن شخص متعب من العمل. فشعرنة الحياة اليومية بالنسبة
1: صحيح.
0: لي هو المشروع الذي يمكن أن أتبناه ويمكن أن أذهب فيه بعيدا في القادم من الأيام، مع أن لا أعرف ما الذي يخفيه المستقبل على وجه
1: صحيح،
0: الدقة.
1: وأكيد أنك دائما تحمل المفاجآت
0: بارك الله
1: الجميلة.
0: فيك.
1: طيب سعد العظيم، أريد أن تتفاعل معي في أسئلة، ولكن أرجو أن تكون ردودك أكثر سرعة
0: إن شاء الله
1: من الأسئلة التي
0: ربما.
1: سأطرح عليك. متى يكتب عبد العظيم وإلى أي المواضيع يميل؟
0: متى يكتب عبد العظيم؟ هذا السؤال أيضا من الصعب
1: ولا
0: جدا.
1: الشعر لا
0: لا،
1: موعد له؟
0: هو لديه مواعيد وليست لديه، الأمر متقلب. نعرف مثلا نموذج محمود درويش الذي كان يلبس البدلة ويجلس على المكتب لكتابة الشعر، كانت بالنسبة له القصيدة هي موعد يذهب إليه بكامل
1: صحيح
0: زينته. لكن تعرف أن القصيدة شروطها وطقوسها الغامضة، فبالتالي بالنسبة لي أذكر أنني مختلف القصائد التي كتبتها في فترات مسائية، لا أعرف تفسيرا منطقيا أيضا
1: صحيح.
0: للأمر، لكن أكتب كثيرا في المساء. والقصيدة هي تطرق رأسك وتلح عليك وتريد أن تكتب وحدها، يعني أنت.
1: وهل توقظك أحيانا وأنت نائم؟
0: طبعا أحيانا أن أذكر هذه الفكرة تحدثنا فيها كثيرا، هي أن أحيانا الفكرة عندما تطرق بابك في النوم يجب عليك أن تنهض مباشرة وتسجلها، وإلا لضاعت الفكرة وتبخرت.
1: طيب عبد العظيم، لو لم تكن شاعرا ماذا كنت تفضل أن تكون؟
0: في الحقيقة لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بسهولة، السؤال صعب جدا، لكن بوصفي نشأت بهذه الازدواجية، أنني متقلب ما بين ما هو فكري فلسفي من جهة وبين ما هو لغوي جمالي من جهة أخرى. فأنا كنت أود أن يكون لي إسهام، وربما في القادم من الأيام أشتغل على هذا، إسهام أكاديمي يتعلق بالمعرفة أو نظرية المعرفة الإبستيمولوجية. أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن أتحدث عنها وأضيفها إلى هذا التيار. وأيضا أود أن أكون لاعب كرة قدم، يعني
1: ما شاء
0: لأنني
1: الله.
0: أبتعد عن الشعر. كان
1: وأي مكان تفضل أن تكون، حارسا مدافعا مهاجم؟
0: هو في الحقيقة الشعر لديه علاقة جذرية بصناعة الألعاب، يعني بفن صناعة الألعاب، ربما كنت سأكون صانع ألعاب إن لم أكن شاعرا.
1: إن شاء الله. طيب الشعر العمودي أم الشعر الحر أم القصيدة النثرة، أين تجد ذاتك أكثر ولماذا؟
0: الآن اسمح لي أستاذ أن أتحدث عن الموضوع بدقة، لأن هذا الموضوع مهم جدا. أنا أعتقد أن الشعر عمودي، شعر حر، قصيدة نثر، هايكو، كل هذه أسماء وجدت من أجل العملية التعليمية التعلمية. أنا كشاعر لا أرى أبدا أي فرق بين هذه الأشكال.
1: الجودة هي الأهم
0: نعم، في الأخير هناك ما يمكن أن نسميه شعرا
1: أو
0: وليس شعر، ولكن الحقيقة هي أن الشعر يمكن أن ينتقل عبر كل هذه الأشكال بحرية وبطلاقة. وفي الأخير نحن نعرف الشعر الحقيقي والشعر المزيف، يعني. فإذا كنت أود أن أجيب عن سؤالك، يمكن أن أكتب قصيدة عمودية لكن بنفس حديث، أن أكتب شعرا حداثيا في قصيدة عمودية، ويمكن كذلك أن تكتب شعرا قديما كلاسيكيا في قصيدة نثر. المشكل ليس هو الشكل، أنا
1: صحيح
0: أؤمن أن التحديث يحدث داخل المنظوم وليس خارجه.
1: تماما. طيب سي عبد العظيم، الوقت يداهم ويزاحم، ولكن هذه لحظة تاريخية لا أريدها أن تمر دون أن تسمع، وأنا معهم المستمعين والمستمعات إحدى قصائدك، طبعا سأطلب من مخرجة الحلقة زميلة نعيمة أبيدار أن ترافقك بموسيقى أكيد ستساعدك أكثر. إذا نستمع لإحدى قصائدك تختارها ومع الموسيقى.
0: أقرأ مقطوعة قصيرة كتبتها على هذا السجال، سجال الرمال والبحر، أذكر فيها الداخل وادي الذهب. أذكر أنني قلت: يا سجال الرمال والبحر، يا سجال الرمال والبحر، إني نسمة فوقكم عشقت الهبوب، قطرة من الخيال سكبت وامتزجت مع الدماء صبيبة، واحة شربت صبر جمالي فارتويت وما عرفت النضوب، واعتنقت المياه دينا جديدا يطفئ الكره بينكم والحروب، تيرس كعبة التسامح فيها يغسل الرمل بالنقاء الذنوب، ها هنا أودع البعيد حنينا كم حرسناه كي يعود قريبا، حسبنا إذا ابتغانا عدو صار فينا مقربا وحبيبا، وطن حوله شددنا الأيادي وعلى قلبه وضعنا القلوب. إن شاء الله.
1: لست أدري لماذا الحديث معك يجعل الزمن يسير بسرعة الضوء، وكأنني به القطار العالي السرعة المتحدث عنه، لأن الحديث مع شاعر من أمثالك سعد العظيم صرحا، وأحيي نفسك، أحيي معارفك، أحيي تواصلك، أحيي أخلاقك أيضا، وأحيي فيك أيضا غيرتك على جهتك، لأنك تحمل لها مشروعا من أجل الشعراء الشباب. لست أدري إن كانت كلمة.
0: أنا في الحقيقة أود أن أستغل بساطة الحديث وعمق العلاقة بيني وبينك أستاذ أحمد أن أعلق على هذه الفكرة، فكرة الشعراء الشباب. أنا أعتقد أن بنية شديدة الحسن في الحقيقة نقول شعراء شباب، لكن هذه التسمية غير دقيقة، لأن يمكن المتعامل مع كلمة شعراء شباب يمكن أنه يتعامل بنوع من التعاطف ربما. هذا النص صادر عن شعر شاب، وفي الحقيقة هناك شعر يمكن أن يكون جيد وشعر لا يمكن أن يكون شعر في الأخير،
1: ولا تصنيف آخر.
0: نعم، ونحن أبناء ثرات تسيطر على قمته المعلقات العشر، ولا يخفى أن واحد من كتاب هذه المعلقات كتب معلقته في العشرين، وأعني بالذكر طرف ابن العبد. الآن لا يمكن لأي ناقد أن يتعامل مع هذا النص بوصفه إصدار عن شعر
1: شاب خير
0: صحيح وتوفي في الأربعة والعشرين.
1: صحيح. نعم. هكذا مستمعين تمضي الدقائق مع الكلمة الصادقة كأنها لحظة كما قلت بسرعة الضوء، تمضي كبرق خاطف لجمالها وجلالها، عشناها بهاء وضياء مع شاعر يشبه مدينته صفاء وهدوء وعمقا. نغلق هذه النافذة على أمل أن نفتحها فيما بعد على قصائد جديدة ومرافق شعرية قادمة. شكرا لك شاعرنا، وشكرا لمستمعين أيضا على حسن المتابعة. دمتم في حضرة الجمال والبيان. صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.

0: www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غيري يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الاثنين بالقصر الملكي برباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيد نوال سفندلة بوسام المكافآت الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها. قال رئيس الحكومة عزيز خنوش أمس الاثنين بمجلس النواب إن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر ناهز برسم الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 3,400,000 تلميذ مقابل 2,700,000 تلميذ خلال الموسم الماضي. وأوضح خنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفهية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد لاختيارات الحكومية والأفق، أوضح أن 1,900,000 تلميذ من هؤلاء المستفيدين يوجدون بالوسط القروي. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أفاد أحدث إصدار للبارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عام

0: عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025 بعدما استقبل 19.8 مليون سائح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا بمناطق السايس والغرب والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس، كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بوسط البلاد. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق والعصر عند حلول الخامسة عصرا واثنتين وعشرين دقيقة والمغرب في تمام الثامنة مساء واربع وخمسين دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول العاشرة ليلا واثنتي عشر دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الأربعاء 24 ذي الحجة الموافق لعاشر يونيو سينادى لصلاة العصر في تمام الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاثة عشر دقيقة.
3: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
4: كاينه اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا،
5: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضره باش نسمع الصوت.
6: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
8: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه

0: أخذوا حقهم وبالقانون. أنت تصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو الصحي، اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

روجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من

0: مصدر.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: ده وقتنا يالتنا العودة حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
4: خلق بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
5: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لنوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم ونأخذوا الأكسيون
6: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
7: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: نشرة الأخبار.
9: من إذاعة الداخلة الجهوية نشرة إخبارية مفصلة في أبرز عناوينها. جلالة الملك يستقبل المتسلق المغربي نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. رئيس الحكومة يؤكد بأن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر يناهز 3,400,000 تلميذ. السيد بوريطا يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا. سياحيا المغرب يرتقي إلى المرتبة 22 عالميا خلال سنة 2025. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمسنا الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيد نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث ببرقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها. قال رئيس الحكومة عزيز خنوش بمجلس النواب إن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر ناهز برسم الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 3,400,000 تلميذ مقابل 2,700,000 خلال الموسم الماضي. وأوضح أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد الاختيارات الحكومية والأفاق، أوضح أن 1,900,000 تلميذ من هؤلاء المستفيدين يوجدون بالوسط القروي. وأكد رئيس الحكومة أن التقييمات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية والهيئات المستقلة لأداء مؤسسات الريادة أبانت عن الأثر الإيجابي لهذه المؤسسات على مستوى التعلمات والمكتسبات الأساسية للتلاميذ. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الاثنين بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وينبع إسهام المملكة هذا من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وذلك منذ سنة 1960. صادق مجلس النواب

خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون رقم 2726 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. وفي كلمة تقديمية أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن هذا النص التشريعي لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. أفاد أحدث إصدار من الباروميتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025 بعدما استقبل 19.8 مليون سائح. وأبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن في بلاغ أن هذا التقدم المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي الوطني مكن المغرب من كسب 3 مراتب إضافية خلال سنة واحدة. أشادت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشوب بيلوبي أمس الاثنين بالرباط بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وأبرزت السيدة تاتشوب بيلوبي في تصريح للصحافة عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. ذكرت الصحيفة الهندية دي إيكونوميك تايمز أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو السوق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر أمس الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة، وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. محليا صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب أمس الاثنين بالداخل خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. وخلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية بحضور الكاتب العام لولاية جهة الداخل وادي الذهب عبد الرزاق الكرجي، تمت المصادقة على الملحق رقم 4 لاتفاقية شراكة مع الشركة الوطني للخطوط الملكية المغربية من أجل تقوية الخطوط الجوية لمدينة الداخلة. وبموجب التعديلات المقترحة تتعهد شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بتحديد إجراءات إطلاق خط مراكش الداخل الجوي الجديد. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة حول تهيئة الحزام الأخضر بمدينة الداخلة بتكلفة تناهز 40 مليون درهم، ساهم فيها مجلس الجهة ب20 مليون درهم ومجلس إقليم وادي الدهب ب5 ملايين درهم ومجلس جماعة الداخلة ب10 ملايين درهم ومجلس جماعة العرقوب ب5 ملايين درهم. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. رئيس الحكومة يؤكد بأن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر يناهز 3,400,000 تلميذ. السيد بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا. والمغرب يرتقي إلى المرتبة 22 عالميا في مؤشر السياحة خلال سنة 2025. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا بمناطق السايس والغرب والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 درجات و 15 درجة لمرتفعات الأطلس، ما بين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بوسط البلاد. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هجم بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق والعصر عند حلول الخامسة عصرا واثنتين وعشرين دقيقة والمغرب في تمام الثامنة مساء وأربع وخمسين دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول العاشرة ليلا واثنتي عشر دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الأربعاء 24 ذي الحجة الموافق لعاشر يونيو سينادى لصلاة العصر في تمام الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاثة عشر دقيقة.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصيفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية. ومنين تتشكل ذي

الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمسنا الاثنين بالقصر الملكي برباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيد نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها. قال رئيس الحكومة عزيز خنوش أمسنا الاثنين بمجلس النواب إن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر ناهز برسم الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 3,400,000 تلميذ مقابل 2,700,000 تلميذ خلال الموسم الماضي. وأوضح خنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفهية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد لاختيارات الحكومية والأفق، أوضح أن 1,900,000 تلميذ من هؤلاء المستفيدين يوجدون بالوسط القروي. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أفاد أحدث إصدار للبارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025 بعدما استقبل 19.8 مليون سائح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا بمناطق السايس والغرب والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس، كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بوسط البلاد. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى أجمع بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله.

0: عقده إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق، والعصر عند حلول الخامسة عصرا واثنتين وعشرين دقيقة، والمغرب في تمام الثامنة مساء وأربع وخمسين دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول العاشرة ليلا واثنتي عشر دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الأربعاء 24 ذي الحجة الموافق لعاشر يونيو سينادى.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعينا الكرام سلام الله عليكم. في إطار سلسلة اللقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستاو والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذة منيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منيا.
2: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخله والذهب. ف وكنعاود نشكركم، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر
1: ان شاء الله اكيد. وانا كنحييك تحضرين وانت كلك حماس من اجل ان شاء الله انك تساهمي في هذه التوعيه ديال التوجيه. طبعا بنفس الحراره مستمعينا كنحيي حضور السيده والاستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينه المهن والكفاءات بالداخله. مرحبا بك سي حسام.
3: شكرا سيد احمد، اسعد الله صباحكم وتحيه طيبه لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
1: صحيح، واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هذه البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات تكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هذه المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب له نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونيا.
2: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقصد المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية بهدف تلبية

0: كما كنعرفوا ان المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعه من المؤسسات في مختلف جهات المملكه، كما هو الحال بالنسبه لجهه الداخله والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا استاذ احمد ثلاثه ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه، والمعهد المتخصص للفندقه والسياحه اللي غنتكلم عليهم انا بصفتي مستشاره في التوجيه في المركب، والسي حسام ان شاء الله غادي يكمل مع المؤسسه الثالثه. فبالنسبه لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت للمؤسسه التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا ندويو
1: مزيان حتى ديك الاختزال باش كيعرفوا من الناس
0: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون.
1: مزيان حتى حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
0: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبوان ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
1: قدام تقريبا مؤسسه. نعم
0: هي مؤسسه اللي قديمه فبالنسبة
1: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات بواحد الجماليه اكثر.
0: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن سي
1: لا احمد مزيان بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعيه.
0: بالنسبه لهذه المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
1: اكزاكتومون
0: كاين فيها بزاف المستويات. كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
1: يكون
0: هي
1: كمل او لان عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
0: يكون كملها سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي.
1: نعم.
0: الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دو باتيمون. هذه الشعبه الاولى كاينه شعبه وحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال كاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب، كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك، يعني جوج ديال الشعب.
1: وهادو الشروط ديال
0: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت. ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها، سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل، انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك، هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنه الثانيه بكالوريا ديالو سواء انه نجح او لا ما نجحش. يقدر يدفع عندنا مجموعه من الشعاب، كاين التبريد الصناعي، كاين ليكتريسيتي، كاين المساعد الاداري. هادو هما الشعاب اللي كاين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا. بالنسبه لهذا المستوى
1: وعندها شعاب معينه ولا الشرط ان تكون عنده البكالوريا؟
0: لا. البكالوريا زائد شعبه معينه. كاينين مجموعه ديال الشعاب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه، وكاينين مجموعه الشعاب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا ادبيه ايتترا. الوغ بالنسبه للشعبه الاولى اللي هي كتستقبل جميع انواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
1: وبغيتك استاذه منيا باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
0: بيان سور. فكما قلت مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص. اما بالنسبه للتاهيل
1: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
0: النقطه العامه المجموع
1: العام
0: التوتال. وي يعني ما كنشوفوش واش الجهاوي ولا المراقبه ولا بزاف ديال الدراري كيسولوني.
1: لا مزيان هاد التوضيح.
0: اذا المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه. لو سيستيم هو اللي كيدير لا سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست. بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميير اريفي بروميير سيرفي، يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه

0: يستفد منه الواحد.
1: مزيان هاد المعلومة يعرفوها الناس.
0: وهذا بالنسبة لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبة لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علمية. بالنسبة
1: وفي البكالوريا العلمية سواء كان علوم الحياة والأرض
0: الفيزياء
1: مهم يكون علمي.
0: مهم انه يكون علمي. عندنا
1: الاقتصاد داخل هنا
0: بيان سور الاقتصاد يقدر انه يدفع جيستيون دي زونتربريز. الوغ عندنا جيني سيفيل, عندنا الديفلوبمون ديجيتال والانفراستركتور ديجيتال. الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في المؤسسة.
1: وهادو هما عدد السنوات ديال الدراسة
0: سنتين. جيستيون دي زونتربريز هي الشعبة الوحيدة, هي اسيستون ادمينستراتيف اللي بنيفو تكنيسيان هما الوحيدين اللي فيهم دوزون ادمي.
1: جميل.
0: الوغ بالنسبة لهادي كيما ذكرت المؤسسة الأولى. بالنسبة للمؤسسة الثانية اللي هي المعهد المتخصص للسياحة والفندقة, وكيما كنعرفوا أن منطقة الداخلة هي
1: مستقبلها كله في السياحة
0: في السياحة. لهذا كيما ديجا ذكرنا أن مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كتكون اللي كدير شعب سولون البوزوا ديال لا ريجيون,
1: توفر الأطر ديال المستقبل طبعا
0: للسياحة. الوغ بالنسبة لهاد المؤسسة فيها هي مجموعة من التخصصات ومجموعة من
1: وبعد شروط الولوج لها
0: نفسها شروط الولوج بالنسبة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية. عندنا نيفو كاليفيكاسيون, نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. وبالنسبة يعني التسجيل سي العهدي راه دابا راه مفتوح.
1: الى متى باش يعرفوا الناس اخر
0: على حسب تقريبا. المهم هو يلاه بدينا,
1: اذا بعدها ورا انطلق
0: التسجيل.
1: والتسجيل كيفاش كيتم؟ عن طريق شي
0: التسجيل كيتم عن طريق واحد البلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي طريقي. منصه سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل. على
1: تقدر تقوليها الموقع ديالها
0: MyWayOFPPT اللي هي طريقي. MyWayOFPPT بالنسبة للوليدات اللي باغين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل MyWayOFPPT.
1: ضروري
0: شحال هذه كانت الانسكريبسيون كدوز زعما
1: بابيير.
0: وي دابا لا, دابا ولات ولا كلشي نيميريك. الوغ الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سور هاد لا بلاتفورم. بالنسبة لي الا لقاو شي مشكل ولا اي حاجة كيجيو عندنا حنايا كمستشارين في التوجيه للمؤسسات, كنعطيوهم كاع المعلومات اللي خاصهم وكنحلوا معاهم هذه المشاكل التقنيه.
1: جميل, تبارك الله عليك. وهذا يدل على غنى هذه المؤسسات بالنسبه لك سي حسان.
2: شكرا سيد احمد. بالنسبه لمدينه المهن والكفاءات بالداخله,
1: وبعد هنيئا لجيتنا بهذه المؤسسه بصراحه. أكيد. مفخره. أكيد. حقيقيه واضافه نوعيه في توسيع هذا العرض التربوي بجهتنا.
2: بالطبع. بالنسبة لها هي كمؤسسة هي عبارة عن جيل جديد من المؤسسات الحديثة والرائدة, وهي تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تعتمد على مقاربة بيداغوجية مبتكرة, وهي الممارسة أو التعلم بالممارسة, learning by doing, بمعنى أنه توجد مجموعة من المنصات التطبيقية داخل المؤسسة التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسة. بمعنى أنه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال.
1: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق الشغل.
2: تماما, هذا هو هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير. أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر. يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة, الصيد البحري, التكنولوجيا, الرقمنة, الذكاء الاصطناعي, الصناعات الزراعية, وكذلك تسيير المقاولات. وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين. هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت, وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول دوليا ووطنيا, وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا فورماسيون كاليفيونت، وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة، إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا، فهو يتم على عن طريق المنصة الإلكترونية لتوجيه ماي واي، وهي منصة إلكترونية وهو حاليا مفتوح. ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 15 سنة كأدنى يعني تقدير إلى 30 سنة كأقصى تقدير.
1: وهالتحديد ديال العمر مونيا نفس الشيء ب
0: نفس الشيء من 15 سنة ل 30 سنة.
1: نعم هي.
2: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين أو المترشحين بناء على 3 مستويات. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، فإن أول مستوى هو المستوى التأهيلي على عكس باقي مؤسسات التكوين الأخرى التي تبدأ بمستوى متخصص. بالنسبة للمستوى التأهيلي، يشترط في ولوجه أن يكون المترشح قد أتم السنة الثالثة إعدادي إلى غاية شهر يونيو. لا يهم إذا كان
1: حاصل أو
2: حاصل
1: غير
2: عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي، وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي، وهو محضر منتجات الصيد البحري. ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا، هناك المستوى التقني. المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى، لدينا تربية الأحياء المائية لاكوا كولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا،

0: أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلواتاسيون، وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات، بالنسبة للمستوى التأهيلي فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز،
1: وينطلق التسجيل ولا
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سريا مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني، وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرائز يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح يتحدث فيه عن نفسه، عن سيرته الذاتية، وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة، ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة، ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة لا فورماسيون، هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم، لا فورماسيون ديبلومونت. هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب. يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات، سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو باسخيل، نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع دراسته في
1: يتدارك
0: التأهيلي تماما أن يكمل التقني، ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لو سيكل دانجينيوري، أو الإجازة المهنية، وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضاءين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها، سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له، وهي التي ذكرتها سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذا هذا دليل أن كاين مجهود، وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت منيا، لا التخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر للآباء والأمهات وأولياء أمور تلم

0: معهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقرب المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
1: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسة التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية، فبحيث كينظموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية
0: وهذه كتكون
1: الفنية.
0: اختيارية أم أنها مادة تطل...
1: لا هي ماشي مادة، مي انا اختيارية. كنقوموا بتأسيس دي كلوب
0: صح
1: وكنبقاو نخدموا على هاد الأنشطة الموازية
0: مزيان.
1: باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال
0: وحتى
1: الدراسة.
0: التكوين ديال
1: وي
0: الشخصية
1: بيان سور اللي
0: ديالو،
1: كيلعب دور كبير في
0: ديك
1: صقل ديال
0: السوفت
1: المهارات
0: سكيلز ديك
1: والشخصية ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعة من الحملات التحسيسية، مبادرات اجتماعية بيئية،
0: احسن.
1: وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركة في مجموعة من المسابقات الابتكارية اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
0: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين
1: وي.
0: وكي

0: روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة، من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة، إلى آخره.
1: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة

0: كيتجلى كيتجلى تيف اننا كنقوموا بتنظيم مجموعه من الايام المفتوحه، زيارات ميدانيه لفائده تلاميذ المؤسسات بالجهه، كذلك كما كنعرفوا باقليم والذهب واوسرد باش كاع التلاميذ
1: صحيح، نعم.
0: يستافدوا، وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وافاقها المهنيه، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهة الدخل والذهب نظمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جوبونس الشهر الفايت، فاللي قدرنا اننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا، كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وتا الاباء ديالهم في المؤسسات التكوينيه.
1: هو اكيد هذه
0: اكيد
1: الحلقه راه دخلت في هذه
0: اكيد
1: البرامج ديال التوعيه على مستواكم سي حسام، فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. طبعا على مستوى نبغي نفس السؤال اللي كنت أعطيت لمونيا، بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
2: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه

0: التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة منيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب؟
1: الوغ بالنسبه للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرت يا سي العهدي كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبه الاوراش التنمويه اللي كتعرفها جهات الدخله والذهب، وذلك من خلال اعداد مجموعه من الموارد البشريه المؤهله اللي كتستجيب لحاجيات القطاعات الاقتصاديه الواعده، مثلا كما ذكرنا السياحه، الصيد البحري اكسيتيرا. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل
0: صحيح،
1: للمنطقة،
0: إذا كتواكب هذه
1: كتكون
0: الحاجيات.
1: واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
0: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
2: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، هي دائما منفتحة على محيطها السوسو اقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات
0: وكيكون
2: المحلية
0: تجاوب فعلا.
2: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجيات الجهة. على سبيل المثال، تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري، بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك، توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح، فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
0: طيب، أظن جميع النقط طرقنا إليها. ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية، كنا بدينا بمنيا المرة نعطيه الكلمة للحسام، إلا فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخلة أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
2: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح آفاقا

وهذه هي أهميتها، لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا في تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة، اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة

0: نشرة الأخبار.
1: عرض الواحدة الإخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. حاملة اسم المغرب إلى أعلى القمم، المرأة المغربية تواصل تأكيد حضورها في مختلف ميادين التميز والعطاء. المتسلقة نوال سفندل التي حظيت باستقبال وتوشيح ملكي تؤكد في حوار خاص للإذاعة الوطنية أن العناية الملكية تعد مبعث فخر كبير لمواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. نحو 4 ملايين أسرة و

0: 5.5 مليون طفل، أرقام لافتة تعكس اتساع مظلة الحماية الاجتماعية بالمملكة وتؤشر على الأثر الملموس لورش الدعم الاجتماعي المباشر. في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التربية والتكوين، وفود أجنبية تطلع عن قرب على تجربة إعداديات الريادة كأحد المشاريع الرامية إلى الارتقاء بجودة التعلمات وتعزيز الإصلاح التربوي. بعد نجاح نسختين مكنت العشرات الصناع التقليديين من تطوير قدرتهم وتعزيز حضورهم في الأسواق، قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب يواصل مسار التحديث والتأهيل بإطلاق النسخة الثالثة من برامج المواكبة والدعم. دوليا، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل الذي رفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط وأثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، دونالد ترامب يقول إن الاتفاق في المنطقة بات وشيكا. أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى تفاصيل عرضنا الإخباري. المرأة المغربية تواصل تأكيد حضورها في مختلف ميادين التميز والعطاء، مدفوعة بالإرادة والطموح وقدرتها على رفع التحديات. ومن وهج هذا التألق النسائي، حظيت المتسلقة المغربية نوال صفندلة باستقبال ملكي سام وتوشيح بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عقب إنجازها الرياضي الاستثنائي المتمثل في تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة في مبادرة تجسد العناية المولوية المتواصلة بالكفاءات الوطنية والطاقات الشابة التي تجعل من التفوق عنوانا لها وتحمل اسم المغرب إلى أعلى القمم. هدى نصر الدين.
1: بالإيمان ديالي بقيت غادا توكلت على سيد ربي الحمد لله، وكنت فكرت هادوك لي مومون اللي كيكونوا صعاب، ملي كنكونوا في الجبل وما كيكونش الاكسجين ولا ميتيو كتكون خريبة بزاف والعيا كاين بزاف، كتكون شويه قاصحه، مي اونكور اون فوا سي لا بريباراسيون مونتال. الحمد لله وبيان سور لا بونسي ديال الاسره ديالي ديال الاحباب ديالي، وكنت فكر الشعب المغربي من تماك ملي كنجمع هادشي كلشي هاد لي بوين امبورطون كيبقى كيبان ليا غير لوبجيكتيف ديالي قدامي هي نهز الرايه في اعلى قمه في العالم، وهادشي اللي وقع الحمد لله.
2: بين الأرض والسماء، حيث يختبر الإنسان حدود قدرته وإرادته، وقفت المغربية نوال صفندلة على قمة العالم. لم تصل إلى هنا كصدفة، بل بعد رحلة شاقة من التحديات والبرد القارس ونقص الأكسجين، رحلة حملت فيها حلما أكبر من التعب وأقوى من الخوف. منذ البداية آمنت نوال بأن المستحيل ليس سوى قمة تنتظر من يتسلقها، وبالصبر والإصرار نجحت في بلوغ قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض، رافعة العلم المغربي عاليا بين السحاب، ومحققة إنجازا استثنائيا يبعث على الفخر والإلهام. هذا الإنجاز المتميز حظي بتقدير ملكي سام، حيث استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتسلق نوال صفندلة وكرمها تقديرا لما جسدته من عزيمة ومثابرة وإصرار على رفع راية الوطن في المحافل الدولية. عن هذا التكريم والإنجاز تتحدث المتسلقة نوال صفندلة.
1: هذا فخر كبير عندي، انا فخوره بزاف بزاف بزاف، وهذا راه كان حلم ديالي. الناس كيعرفوني بالحلم ديال تسلق الجبال، ولكن الاستضافه بسيدنا الله ينصرو كان حلم ديالي، والحمد لله اليوم تحقق. وبالاضافه للفات اللي كيشجع الامراه المغربيه وكيشجع الشباب، هذا فخر كبير بالنسبه ليا باش نتوصل بهذا الوسام الملكي والتشجيعات ديالو اللي كيعطوني واحد القوه كبيره باش نقدر نكمل لي ديفي ديالي الكبار.
2: قصة نوال صفندلة ليست قصة صعود جبل فحسب، بل قصة حلم آمنت به حتى النهاية، قصة تؤكد أن القمم العالية لا تفتح بالقوة وحدها، بل بالإيمان والصبر والإرادة التي لا تعرف المستحيل.
0: نوصل عرضنا الإخباري كما أسلفت الذكر في العناوين. نحو 4 ملايين أسرة و5.5 مليون طفل، بالإضافة إلى 1,700,000 مسن، أرقام لافتة تعكس اتساع مظلة الحماية الاجتماعية بالمملكة وتؤشر على الأثر الملموس لورش الدعم الاجتماعي المباشر. معطيات تلخص حصيلة سنة

0: 2025 أعلنتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مؤكدة اتساع نطاق الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على امتداد التراب الوطني في تجسيد متواصل للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات المستحقة. صديق العالمي.
1: منذ إطلاق هذا البرنامج تواصل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي السهر على تدبير مختلف أشكال الدعم الموجهة للأسر مع الحرص على ضمان الاستهداف الناجع والشفاف للفئات المعنية. ففي تقريرها السنوي أبرزت الوكالة التقدم المحرز خلال سنة 2025 سواء على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين أو تطوير آليات الحكامة والتدبير وتتبع الملفات الاجتماعية. وفاء جمالية المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي:
2: الوكالة تولت هذه السنة تدريجيا مهام تدبير وتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي هو برنامج ملكي كيستهدف بشكل منتظم 3,900,000 أسرة. هذه الأسر كتضم 5,500,000 طفل بالإضافة 1,700,000 شخص مسن. التقرير يقدم كذلك معطيات إضافية، منها مثلا أنه 60% من المستفيدين من الدعم كيعيشوا في العالم القروي، وأنه توزيع الدعم على المستوى الترابي كينسجم بشكل كبير مع خريطة الفقر، وهذا الشيء كيأكد نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد. كذلك قيمة الدعم فهي كتمثل 51 مليار درهم، أي تقريبا 2% سنويا من الناتج الداخلي الخام.
1: لا تقتصر أهداف الوكالة على صرف الدعم فقط، بل تمتد إلى مواكبة الأسر وتعزيز إدماجها الاجتماعي والاقتصادي. تعمل المؤسسة على تعزيز حضورها الميداني وتقريب خدماتها من المواطنين.

0: نواصلوا هذا الافتتاح ديال التمثيليات باش نغطيو كل التراب الوطني. قمنا بدراسات ميدانية وفي هذه الدراسات 40% من الأسر اللي كتستفد من الدعم قالت لنا بأنه عندها حاجة ملحة للمواكبة نحو الإدماج المهني، و 80% من أرباب الأسر قالوا لنا بأن الطموح ديالهم هو أن الأبناء ديالهم يتمكنوا من بلوغ تعليم عالي. هذه انتظارات مستفيدين ما بين مجموعة من انتظارات واللي كنلتزموا حنا كوكالة بالمواكبة ديالها. لذلك الطموح ديالنا هو أننا نرتقي بالدعم الاجتماعي من تحويلات مالية إلى رافعة حقيقية للإدماج المنتج والتنمية المجالية المندمجة كيف ما بغاها سيدنا الله ينصره.
1: هو برنامج يجسد مرحلة محورية في مسار إرساء ورش الحماية الاجتماعية وتكريس مبادئ الإنصاف والتضامن بهدف تحسين ظروف عيش ملايين الأسر المغربية.
2: بالتوازي مع هذه الأرقام التي تعكس اتساع الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تتوصل مؤشرة تنزيل الأوراش الاجتماعية والإصلاحية الكبرى بالمملكة، وهذه المرة من بوابة المدرسة المغربية. ففي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التربية والتكوين، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة زيارة ميدانية للثانوية الإعدادية الخوارزمي بالرباط لفائدة وفود أجنبية للاطلاع عن قرب على تجربة إعداديات الريادة باعتبارها أحد المشاريع الرامية إلى الارتقاء بجودة التعلمات وتعزيز الإصلاح التربوي وفق مقاربة ترتكز على النجاعة والتميز. أيوب الإدريسي معه المزيد من التفاصيل.
3: ضمن الشراكة المغربية الفرنسية الهادفة إلى تجويد التعلمات وتطوير المهارات الحياتية لدى المتعلمين، تأتي هذه الزيارة للوقوف على سير تنزيل مشروع إعداديات الريادة وتقييم آثارها التربوية والبيداغوجية على أرض الواقع. ويشمل برنامج الزيارة لقاء تواصليا بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بمدينة الرباط، إلى جانب زيارة ميدانية لإحدى الإعداديات الرائدة بالمدينة ذاتها. هدى ناسك مديرة مناهج التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
4: كانت شراكة ما بين الدولتين في إطار العمل على تجويد التعلمات، على خلق واحد المناخ دراسي اللي فيه الانفتاح على المحيط وأيضا تطوير المهارات الحياتية عند التلاميذ. كان العمل أيضا على تعزيز المهارات والكفاية تاع التلاميذ في الجانب النفسي. دونك هذا اليوم هذا غيكون فيه واحد تقاسم ديال فين وصلنا في هذا في إطار هذه الشراكة ما بين دولتين.
3: وتنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه الزيارة بشراكة مع السفارة الفرنسية بالمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، في خطوة تؤكد الأهمية البارزة التي يكتسيها إصلاح قطاع التعليم بالنسبة للبلدين لتحقيق التنمية المنشودة على مختلف المستويات. كاثرين بونو مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
5: هذا اللقاء يمكننا من الوقوف على تقدم أنشطتنا مع وزارة التربية الوطنية بالمغرب، ونجيب من خلاله عن سؤال مركزي: لماذا تدعم فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية المغرب؟ لأن قطاع التربية هو ببساطة مفتاح التنمية، مفتاح تقليص الفوارق والولوج إلى التشغيل وكل ما يتعلق بالتنمية، ولذلك فنحن نركز على هذا القطاع ونقوم بذلك من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية وأهداف خارطة الطريق التي تقوم الوزارة بتنزيلها، ونواكبها بدعم تقني مرن يتكيف مع التقدم المنجز والإشكالات المطروحة. فخلال السنوات الماضية تمكنا من تعبئة 265 مليون أورو بالإضافة إلى إعانات مالية أخرى لإنجاح هذا الدعم التقني.
3: وتندرج هذه الزيارة في إطار دينامية وطنية واسعة يشهدها قطاع التعليم في أفق بناء مدرسة عمومية تستجيب لتطلعات المتعلمين وتواكب رهانات التنمية.
2: عرض الواحدة الإخبار متواصل، وفيه أيضا قمة دولية للاستثمار في مجالي السياحة والعقار نظمت هذا الصباح بالرباط بمشاركة نخبة من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من داخل المغرب وخارجه. يأتي هذا اللقاء في سياق دينامية اقتصادية متسارعة تعرفها المملكة مدفوعة بمشاريع كبرى في البنيات التحتية والتطوير العرضي.

0: السياحية، كما يندرج تنظيم هذه القمة ضمن جهود تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية واعدة على المستوى الإقليمي والدولي. داود علوان.
1: رهانات اقتصادية متنامية وطموحات تنموية كبرى تضع المغرب في صلب اهتمامات المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والبنية التحتية. وهذه الدينامية كانت محور النقاش خلال هذه القمة الدولية للاستثمار، حيث تم التأكيد على المؤهلات التي تجعل من المملكة وجهة واعدة للاستثمار في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: بفضل رؤية المتغسرة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحمد لله المغرب داز من 13 مليون سائح في 2019 إلى 20 مليون سائح في 2025. الحمد لله اليوم حنا في المرتبة 22 في تصنيف ديال منظمات الأمم المتحدة ديال السياحة، وهذه القمة هي نداء لتسريع هذه الوتيرة.
1: ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في وقت يعرف فيه المغرب إطلاق مشاريع كبرى في مختلف القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب الاستعدادات المتواصلة لاحتضان كأس العالم 2030، وهو ما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والسياحة والفندق والتنمية الحضرية. رافي كومار شندران، مؤسس المجموعة المنظمة للحدث.
3: يعد المغرب حاليا أكثر بلد إفريقي زيارة، حيث يستقبل حوالي 20 مليون سائح، وهو ما ينعكس بشكل طبيعي على اهتمام المستثمرين الذين باتوا يوجهون أنظارهم نحو الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة والفرص التي يتيحها الاستثمار في هذا المجال. وفي هذه القمة شركاء سيناقشون هذه الفرص، وأؤكد أن نوعية المستثمرين الحاضرين اليوم تعكس حجم الجدية والزخم الذي يعرفه المغرب في مجال الاستثمار، وهذا في حد ذاته هو الهدف الأساسي من هذا اللقاء.
1: حميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
4: جاءوا المستثمرين من جميع أنحاء العالم باش يفهموا اش واقع في المغرب، بغاو يفهموا كيفاش هاد البلاد اللي اليوم الحمد لله بفضل الرؤية الرشيدة ديال صاحب الجلالة ولات رائدة في القارة الإفريقية وفي الجهة ككل في القطاع ديال السياحة، وكنشوفوا رغم أزمات اللي كاينين الحمد لله الإقبال على بلادنا باقي كيرتفع.
1: وتهدف هذه القمة إلى خلق فضاء للتواصل المباشر بين المستثمرين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين من أجل استكشاف فرص الشراكة وبناء مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة. وعرف الحدث مشاركة واسعة للمستثمرين الدوليين والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية وخبراء في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين من القطاعين العام والخاص.
0: وتعزيز وجهة المغرب السياحية تتعزز أيضا بتمثيل حضور المنتوج التقليدي المغربي والرفع من قيمته المضافة داخل سلاسل الإنتاج والأسواق العالمية، بعد نجاح نسختين مكنت عشرات الصناع التقليديين من تطوير قدراتهم وتعزيز حضورهم في الأسواق. يواصل قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب مسار تحديث وتأهيل بإطلاق النسخة الثالثة من برامج المواكبة والدعم. اليوم أعطيت بالرباط انطلاقة النسخة الثالثة من برامج مواكبة الفاعلين في القطاع في خطوة جديدة تعكس الرهان المتجدد على الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية باعتبارهم فاعلين أساسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه المبادرة التي أشرف على إطلاقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي تأتي استثمارا للنجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان، وتؤكد إرادة مواصلة دعم صناعة تقليدية أكثر تنافسية وابتكار وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية والانفتاح بشكل أكبر على الأسواق الوطنية والدولية.
5: هذه النسخة الثالثة من برامج مؤسسة دار الصانع، برنامج تميز فرعي الزربية والخزف وبرنامج دعم المصدرين، الغاية هو مواكبة أزيد من 103 ديال صنع تقليديين في إطار هذه النسخة الثالثة، ليصبح العدد ديال المستفيدين من النسخ الثالثة أزيد من 350. هذه البرامج الغاية منها هو المواكبة ديال هاد المستفيدين من أجل ولوج أسواق دولية، وكذلك من أجل تحسين ظروف الاشتغال والإنتاج وجودة المنتجات ديالهم.
0: والمغرب يواصل ترسيخ مكانته كمنصة إقليمية للابتكار المسؤول في هذا السياق. احتضنت الرباط حدثا رفيع المستوى حول قطاع النسيج تحت شعار إغلاق الحلقة لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الدائري وتحويل تحديات الاستدامة إلى فرص للنمو والتنافسية. عودة إليك من جديد هدى نصر الدين.
6: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة قطاع النسيج بالمغرب وتطوير تنافسيته، تم خلال هذا اللقاء تقديم النتائج والخلاصات المنبثقة عن مشروع موروكو تكستايل الذي يمثل مبادرة هامة بالنسبة لمستقبل قطاع النسيج المغربي. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التحول نحو نموذج إنتاج أكثر استدامة يقوم على تثمين الموارد والحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتوضيح ليوسف فضيل المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة.
7: تم اليوم في إطار هذا الملتقى تقديم أهم النتائج والخلاصات وكذلك المخرجات المنبثقة من مشروع موروكو تكس، واللي تمثل واحد مبادرة مهمة بالنسبة لمستقبل قطاع النسيج المغربي. وقد تم تنفيذ هذا المشروع في إطار واحد شراكة وثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، وتنسجم هذا المشروع الرائد تماما مع الرؤية الصناعية لبلادنا والرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتسريع انتقالها نحو واحد نموذج أكثر استدامة وابتكارا وأقل بصمة كربونية. وفي ظل التحولات العميقة التي تتشهدها الأسواق الدولية وكذلك المتطلبات البيئية الجديدة خاصة على مستوى السوق الأوروبي التي تعتبر أهم سوق بالنسبة لقطاع صناعة النسيج، اختار المغرب واحد النهج استباقي تهدف إلى مواكبة هذه التحولات وتعزيز موقعه كفاعل إقليمي رائد في مجال النسيج المستدام.
6: هذا ومن المنتظر أن تسهم مخرجات هذا المشروع في فتح آفاق جديدة أمام الفاعلين في القطاع وتعزيز قدرة الصناعة المغربية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وفق معايير الاستدامة والتنافسية. دافيد تينال الممثل الجهوي لمؤسسة التمويل الدولية.
8: اليوم صناعة النسيج والتي تعود لسنوات ماضية والتي ساهمت في خلق فرص الشغل بالمغرب وجذب استثمارات هي صناعة في أوج التحول، والسؤال غير مطروح بخصوص أهمية الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج، لكن هل المغرب سيحول هذا التحدي إلى فرص؟ نحن نؤمن بشدة بقدرته على ذلك. قمنا بتحديد عدد من الشركاء الذين يودون القيام بذلك، وفي هذا الإطار نشرنا الشهر الماضي تقريرا يشخص وضعية القطاع الخاص بالمغرب وركز على 4 قطاعات ضمنها قطاع صناعة النسيج. وفي هذا التقرير أوردنا عددا من الإصلاحات إذا تم تنزيلها من طرف السلطات العمومية سيتمكن المغرب من جذب استثمارات ممكنة في مجال الاقتصاد الدائري للنسيج. نتحدث عن 1.9 مليار دولار في السنوات القادمة وخلق ما يناهي 30,000 فرصة عمل يستفيد منها أساسا النساء والشباب.
6: وبذلك يشكل هذا المشروع خطوة إضافية في مسار بناء صناعة نسيج مغربية أكثر مرونة واستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات العالمية المتسارعة.
0: نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية. بعد أسابيع من التصعيد المتبادل الذي رفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط وأثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة تلوح في الأفق مؤشرة جديدة على اقتراب المسار الدبلوماسي من محطة حاسمة قد تمهد لإنهاء الهزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وسبق أن تحدث ترامب مرات عدة عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر جهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن. هذا واستؤنفت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران فيما هبطت طائرات تقل حجاجا من السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم. فيما تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن ارتفعت بأكثر من 5% يوم أمس. على الجبهة اللبنانية، شنت إسرائيل غارة على مدينة سور في جنوب البلاد وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل. أنباء عرضنا الإخباري تصل بنا إلى جديد الميدان الرياضي.

0: في هذه الفقرة تنضم إلي الزميلة وفاء نصر. وفاء، توصل اليوم إذا راح الدورة 23 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، دورانها بإجراء 4 مباريات أبرزها تلك الدائرة بفاس بين فريقي المغرب الفاسي والجيش الملكي الطامحين إلى استعادة الصدارة التي تحولت إلى فريق نهضة بركان عقب تفوقها بالأمس على فريق اتحاد طنجة.
1: على صفيح ساخن أمين، يلتقي فريق المغرب الفاسي والجيش الملكي مساء اليوم في اختتام مباريات الدورة 23. الفوز يحلق بصاحبه إلى صدارة الترتيب ويضعه على سكة صحيحة قبل 7 دورات من نهاية التباريج، كما أنه يرفع من مؤشر الثقة في التوقيع على موسم ناجح. فريق الرجاء بعد تفريطه في المركز الأول يحاول من جانبه الاستدراك. الفريق بعد السقوط أمام نهضة بركان في الدورة السابقة يبحث اليوم عن الفوز بمراكش عندما يحل ضيفا على الكوكب المراكشي في 7 مساء. وعلى مستوى أسفل الترتيب، اتحاد يعقوب المنصور ما قبل الأخير يستضيف النادي المكناسي في 5 عصرا، واتحاد تورغا 14 في ضيافة نهضة زمامرة في 7 مساء. في انتظار ما ستفرز مباراة القمة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي، فريق نهضة بركان انسل بالأمس إلى مركز القيادة بفوز على اتحاد طنجة بهدف حمل بصمة اللاعب أسامة الملي في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء. الهدف بقدر ما أفرح البركانيين بقدر ما أتعس الفريق الطنجاوي بقيادة مدربه عبد الحق بن شيخة.
2: نهاية المباراة كنا متأسفين على نفسنا، متأسفين على الشوط الثاني كبير درناه. الشوط الأول كان متكافئ، جات ضربة جزاء ما عرفتش نعلمش أنا، يعني كانت عندي حوايج باش نشوف الا ضربه جزاء صحيحه ولا لا، مادام صفرها الحكم تكون صحيحه، الا بعد ما نعاود نشوفها. ونقرصوا مودو مبروك لفريق النهضه البركانيه، مبروك عليهم اسمو وهارد لك لينا حنا.
1: رصيد اتحاد طنجة تجمد عند 26 نقطة في المركز العاشر، بالمقابل فريق نهضة بركان رفع الرصيد إلى 46 نقطة في المركز الأول. فريق الوداد استعاد التوازن بفوزه على أولمبيك أسفي بهدف دون مقابل، رافع الرصيد إلى 43 نقطة في المركز الرابع. مدرب الفريق البيضاوي محمد بن شريفة:
3: أول حاجة كنشكر الجماهير الوفية اللي شجعتنا يعني منذ انطلاق يعني المباراة الاخر، ما كنعرفوا بان الجماهير الوفيه يعني كتدعم اللاعبين. فكنظن بعد المباراه الكبيره اللي قدمنا مع اتحاد طنجة اللي كانت مباراه مثاليه، مباراه اللي كان كلشي نوه بها، كاين ديماج اللي خصك تربحهم، عرفنا المباراه ما غاديش تكون سهله، لانه ديجا بريباري يعني البلان جو. كنشكر يعني بكل صراحه يعني لو كوليغ يعني منير جاوي العمل اللي قام به، يعني الملامح ديال الفريق تبدلات.
1: فريق الوداد رفع الرصيد إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بالمقابل الفريق المسفوي ظل قابعا في المركز الأخير ب 15 نقطة. ضمن مباريات الأمس اكتفى الفتح الرياضي بالتعادل صلبا مع الدفاع الجديدي، وتفوق فريق حسنية أكادير على أولمبيك تشيرا بهدف دون مقابل.
0: شكرا لك وفاء بورقتك الرياضية. نأتي إلى ختام عبدنا الإخباري، نذكر بأبرز ما جاء فيه. حاملة اسم المغرب إلى أعلى القمم، المرأة المغربية تواصل تأكيد حضورها في مختلف ميادين التميز والعطاء. المتسلقة نوال سفندلة التي حظيت باستقبال وتوشيح ملكي تؤكد في حوار خاص للإذاعة الوطنية أن العناية الملكية تعد مبعث فخر كبير لمواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. نحو 4 ملايين أسرة و5 ملايين ونصف المليون طفل، أرقام لافتة تعكس اتساع مظلة الحماية الاجتماعية بالمملكة. هذا الموضوع محور فقرة حوار الزوال من توقيع الصديق العالمي. إلى اللقاء.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
7: خلق بعد، واليوم دور علينا حنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
8: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا الأكسيون.
9: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.
9: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
10: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
11: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
12: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
13: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: يا اخويا عدو، فين حنا؟
1: السلوانية. لا لا لا، هز حوايجك وزيد.
0: اصبر بعد ما غير شوية يمشي القطار.
1: يلا جانبي، يلا تحرك.
0: يا جانبي، قل لي ماذا؟ واش عارفين غادي نمشيو او غير زيد على الله يا جانبي حتى نعاودو نغلو في شي وحله؟
1: يا ودي زيد الله يهديك، وبعض المرات كتولي لي كامبو.
0: ولا شنو يسحاب لك؟ كامبو تعديت الكامبو اللي
1: يكون راجل ايا وعندك تعاود تبدا لي تشق او تبكي لي هنايا في سلا. رد بالك، راه ما كاين هنا غير الولايه هي والحداقه والنجابه والناس اللي كيوزنوا القط من تابعو. قول شايلا سيدي عبد الله بن حسون.
0: شايلا وبه، غير قول لي دابا لين غادين؟
1: غادي نعاود لك عاوتاني بحال الخراب. قال لك سيدي الراجل خوال بلاد مع صاحبه 20 عام وهما كيتسالوا في ارض الله من بلاد لبلاد، وعمرو ما سولوا ولا قالوا فين غادين.
0: مزيان، بالحق الله اعلم عمرو ما جرالو في شي دخله للحبس.
1: حاجالي صلي على النبي.
0: اللهم صلي عليه قبلك وبعدك.
1: يا الخاوة دينا اختينا عليكم الطيارو.
0: ما كاين ما الطيارو، بغيت نعرف لين ماشيين وعاد من ماشي.

0: طرفه.
1: آیا کلی خصمن سولاله؟
0: معلوم معلوم. اصبر بلد اصبر بلد. هادك سيد هادك سند
2: اصبغ الخاطر تاني
0: قول هذا انت عاوتاني.
2: هذا انا.
0: على ما مشيتي شايل مراكش؟
2: ويلي حتى انت هنا مراكش.
1: اذن داك عاوني على المركوب غير دخيه وخلاص.
2: هاديك اسيدي خيي غير صنع لي نفسك انا موس انت عايشو به.
1: ما نخافش عليك.
0: تبارك الله عليك. لا لا دار عليك قريضه.
2: يا دابا وكان اشبغ الخطر امره.
0: لا غير بغيت بارك الله فيك نسولك على واحد السيد.
1: سولو بعدا واش هو من هنا.
2: انا ماشي من هنا. انا من مراكش. هادي 10 سنين وانا ساكن في مدينة سالا وعندي 4 الولاد كلهم زيادة وخلق هنا. على بعدا شكون اللي بغيتو؟
0: قلنا زعما واش ما تكونش هيك تعرف واحد السيد كيقولوا له السيد داوي بن حبيس.
2: الله يا ودي ما كان عارف الناس غير هو هذاك شيخي وانا حفاظ كنحفظ ليه بزاف من كلامه.
1: وقلنا الحق ما قولوك فيه.
2: ونعم
1: ياك ما كاين لا كيف ولا
2: حسبي الله رسول الله يعمرها دار.
1: دخل سوق راسو زعما و
2: والله يا ودي السيد داوي بن حبيس مضرب الامثال في الاخلاق والسلوك الحسن والخيارات التامه والفم بلعر.
0: ولكن دابا باختصار فين كيسكن؟
2: كيسكن في ضرب خيار ولكن دابا ما تلقاوه شايف الدار
1: عنده. يلا فحنا لوطيل. هاد السميه ديال بن حبيس ما عطاتني بفال.
0: خلاص وفين يمكننا نلقاوه؟
2: في القهوات شخشخ او عند البارودي.
1: البارودي
2: في القهوات البارودي حتى تما كيكون بعض المرات.
0: وبعيد الطريق
2: يا ماشي شويه ماشي بزاف غير هنا.
1: الا نعات لك بالقمقوم عارف سيرت يوم.
2: لا يا ودي هاسله احوانتها. ارا نشوف بعد داك الحوايج كاين شي باش نعاونكم. ارا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت
2: داك الخنشه
1: انت ماشي ديال الشقاسي.
2: ولكن هاد الخنشه ثقيله عليك. انت خيار لنار.
1: اودي كانت ثقيله عليا في الاول بالحق دابا والفتها بلاش قالك غير ورينا الطريق اما تدخل والفنا.
2: اللي الخنشه بركه من الهضره. يلا تحركوا شويه.
1: اودي الله يهديك.
2: اودي الله.
1: شتعلك فهاد خينا شتو خطفني الخنشه. ها
0: لا لا قايد هالراجل مزيان الله يهديك.
1: زعما بالمعقول
0: هذا باش منطقه ما بقينا نعرفوا في منطقه وفي هذا الزمن.
1: وعدي وما بغى يعاون غير في حوايجي. غير بشوية المعلم بشوية.
2: أزيدو خلاص.
1: شتخينا باغي يزق. عس عليها عدو عس عليه.
0: ورانا رامي العين سير.
1: الخوة الخوة عافاك بلا جري الله يكتر خيرك.
2: أحسب راسك شوية. أزيد أخا يزيد.
0: سير أزيد سير سير. أودي أودي شتو دخل الزحام.
1: لا لا راه مازال كيبان لي.
0: انا والله الا ما بقيت كنقفل نشوف والو.
1: صافي طار. اخبار يا خويا.
3: اهلا اهلا اهلا. نهار كبير هذا بكم. نهار كبير.
4: الله يعمر دارك السي الضوي وتبقى ديما عامره.
3: الله يجعل حياتك كلها فرح دايم وكملات الفرحه متاعنا بوجود هاد الناس معانا. السي الحاج علي بن شامه وصاحبو السي عدو.
5: اكرمك الله اكرمكم الله.
0: ايوا الله يفادينا معك السي الضوي.
2: ايوا كيف داير من حنفاس السي الحاج علي بن؟
1: ايوا راه كيطيح ويقوم. والله يجيب اللي ياخذ بيد هاد القوم.
3: ايوا رب البيت يحميه واللي ياخذ بيديهم امالي.
1: يا الله يرحمهم ما يحكلكش جلدك غير ظفرك.
3: ايه شكون بقى اليوم كيهتم بالملحون؟ كنخافوا غير حتى هادشي اللي كنعملوا يضيع.
1: علاش اودي؟ لا لا لا ما يضيع والو.
2: كاين سيد الحاج علي في هذا بنادم جديد اللي كيبان ليه الملحون خرافه بايتا شويه.
4: اكل عليها الظهر وشرب.
1: استغفر الله يا راجل استغفر الله.
3: انا كنشوف بكل صراحه الى مشاهد الجيل متاعنا غادي يمشي مع هذا الادب الشعبي وتضيع هذه الكنوز كلها.
1: ابدا لا لا لا ما يمكنش ما يمكنش.
2: ايوا الا بدا الواحد يحس براسو مشى عليه الوقت وهو باقي حي غير الله يزيدنا الخير.
1: اللهم امين اللهم امين.
4: ايوا دابا غادي نسمعوا القصيده ياك.
1: هو المعقول

0: يا اسمع يا ودقني
1: من اللي جال السلوانية مسكين عجبته وبدا في الإنشاد.
2: هادوك الناس إلى هذاكم الله خليونا نسمعوا شوية.
1: احنا ساكتين عدي.
3: I'm

0: ويلي وكيفاش عامل هاد القضيه؟
1: قلت لك الفلوس مشاو مشاو.
0: وشكون اللي غادي يديهم؟
1: انا يا اخي ما كانت حتى شي واحد، لانني في الحقيقه ملي جبتهم في الماشينه باش نعطيو 20 لذاك الزغبي مول القصيده ما عاودش احتاجتهم.
0: وفين غادي يمشي هاد الناس اللي حنا عندهم الامن تم؟ فين فين؟
1: شوف انت،
0: انا ما عندي ما نشوف. ايوا هذه مصيبه كبيره، هذه
1: مصيبه كبيره. وسكتي، الدرام كلهم مشى، ولا ديالي ولا ديالك،
0: ما بقى والو والو والو نقع.
1: لا شكيتي فيا قلبني
0: عندك وكون غير كتضحك معايا. لا لقينا عليك من المزاح.
1: اش من مزاح؟ الله يعفو عليا وعليك. واش انا عمرني تبحث معاك في امور الفلوس؟
0: ولكن شفتك هاد المره ما بكيتيش.
1: خاطيك البكا من بعد اليوم. والو وخطي الروح قدامي. المحنه كتعلم الرجال. ايه والله عالم اليوم راني وليت راجل.
0: اش غادي نعملو؟ وكيفاش غادي نخرجو من السلا وبلا فلوس؟ ايوا دوي انت، شفتك ما تميتيش بهاد القضيه.
1: عيت ما نهتم بالقضيات. اليوم تعلمت الصبر، واليوم غادي ننزل الحبل ونرتاح.
0: شحال والسيد الضاوي كيحصرنا نزيدو عنده واحد يومين او ثلاث ايام وما بغيتي شي. ودابا اش غادي نعملو؟ فين غادي نمشيو؟
1: نعملو اللي بغيتي ونمشيو فين ما عجبك.
0: ما عجبني دابا حتى الا قلنا لهاد السيد الضاوي يسلفنا غادي يحسب له غير بغينا نتلواو عليه بحال شي رهوط.
1: وعاد كتشك فيها؟
0: ايوا دابا خمم معايا. ها تالي يا شيري،
1: تلفوا لي الريال، ما بقى غير الكبال.
0: 3000 ريال عباد الله، 3000 ريال.
1: زيد بكي زيد بكي. شوف كلشي نقبلو منك الا البكا. حنا في بلاد الناس وما نبغيش شي واحد يشوفنا هكا محتاجين الفلوس وكانش عوقوا علاش على الفلوس. كل راجل مال الدنيا كلها ما يتسالش دمعه من عيني.
0: اش كتقول؟ هذا انت
1: اي هذا انا يا كي جيتك. من اليوم هو انا، اليوم انا واحد اخر.
0: ومالك كنت دائما فاضح لي بالبكا؟ ها
1: عمرني ما بكيت على الفلوس.
0: الراجل الحر واللي عمرو ما يبكي
1: على الفلوس بصفة خاصة.
0: وانا باش شنو غادي نعملو؟ باش غادي نخرجو بهاد الوحلة؟
1: هاد الكلام انا اللي خاصني نقولو لك.
0: اصبر اصبر اصبر اصبر.
1: اشنو؟
0: طاح عليا واحد الري.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وسلم السلمى على الهجر الذي أي على العهد الذي فيه على الهجر الذي فيه العهد ارتفت علي الأصابع.

هل رضعت من ثدي سمسم رضعة؟ ألا حرمت يوما علي المراض؟ يوما علي المراض.

يضرم يتم قاتل وتطيش عنك يضرم يتك أسومي وجدت حوض الحب حين وردت مر المقتي.

عليه الخط والخط على كرقشط مستقبل. قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني لا قط خط رساني خفزاد معاه. قال الشط

0: زوين والليل الليل شوي
1: لما قالوا
0: مالك زوينه

0: الشعار دون جيل
1: اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار دون جيل
2: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار.

في التراب تراب سوي بالاخلاق ما هي لا يجوت اني استترت بامداح النبي ولم يشكر فضل.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة.

0: رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
6: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
7: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة اللي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي، مرحبا بك.
9: مرحبا أحمد، شكرا.
8: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحساني من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية؟ ندور منك إذا سمحت بداية، أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة، أشنهي البتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
9: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نتكلم فيه رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت،
8: نعم،
9: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروع الواضح، هو السكر، بت فلان على فلان سكر. زين، هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
8: جميل.
9: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10، وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
8: نعم.
9: البت الطويل النشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكي قاع ينعيد تناول به المغني قاع، يغير ثقيل به طويل. شنو هم البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4، 4 حركات في التبلوت الواحدة، وبت 5، وبت 6، وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، داني الناي داني الناي داني دانا كنت في الدهر نقدر لقعات كون معروك بتين وجالو بربر وبحير النوك بشيت عن وكري نادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد أدم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح
8: نعم.
9: ما هو زين يوعد زقايا غير ما هو زين. نتلبوا هذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بالتربع وات خمسة وات ستة، هاو الفتوتة هم اللي مخصصين للناشيد السريعة. نقبلهم هم في البداية في الأظوان اللي مثلا أظوان اللي بطل المسجل ساعة، أظوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة، لك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتنهول راحته. هاو الفتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريم يدير الأولى ويتلب الهو عمران، ويتلب لذاك فاغو، ويتلب لذاك التحرار، ويتلب لذاك الكحال، ويتلب لذاك الزراق البلاوي، ويتلب لذاك البير، ويتلب لذاك البتيس. هذو 8 مقامات لا يقصهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق اللي لا حكاية 7 دقائق ضمانية يكون البير البتيس يزيدهم دقيقتين على ذوك الآخرين اللي سابقوا.
8: إذن حسب النفس ديال. طيب هذه فرصة نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي بالنسبة للآلات الموسيقية، فاش المغني أو الشاعر يحكي الشعر، أشن هي الآلات اللي أصلا يفضل أنه ترافق الحكي ولا الأداء ديال الشعر؟
9: حتى شو هو صوان عليك يا أحمد،
8: نعم،
9: منين يوهب الإنسان ولاده هو موهبة، خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلمه ولاده، ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار اللي ذاك اللي في راسه، برنامج الراس مسجل أوتار. الأوتار لهودو تقريبا يقولوا بقى جيتار أوتار وأربعة، والله زاد مالي تار وثلاثة، نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة، فهم ذاك؟
8: نعم.
9: فيها القبيل والطليص، احنا فتنا قطلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مو الجيتار عنه كي يخبيط المدفع، ليد القدامية اللي تتكل الأوتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي ايد المسند، ويد الغرس اللي عند الخبار هي رجلي يعزف بها الأوتار.
8: كيف تحكم في عزف الأوتار؟
9: يعزف بها الأوتار، هو اهتزاز. زين، اهتزاز وترنين. هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
8: طيب عندي سؤال مدمنا، كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل، وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي نقال عادة في الغرض ديال الغزل.
9: زين، حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني ينقال الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه عن يعود جميل حتى دائما
8: ويكون فيهم المغني مونة كما أشمى أي البحور
9: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في بتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي منهم ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا، فهمت لأنه نحكي على الجفان من البير واحد منهم قاعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا ثاني غسل.
8: نعم.
9: خال يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين الديار وبعد البحار وعاد زاد ورا من باب حجاره. هذا وصف.
8: نعم.
9: هذا وصف البير. الغزل يقول حجل سلماهي من المين، هذا غزل.
8: نعم.
9: من تعلي سالم حق بينها الله من هون إلى منين لما طليش إلى كالئ وحجل سلماهي البين تقريف هي ووالئ والحالة باشنا لها ما أنا بخليك الحالة يسوى لريت الهالة ويسوى مريت الهالة
8: زين حتى
9: يقول سياتي ولشحهم زي ومولي ضركي لعادة فيك روح، هذا اللي في الغزل تظهر لي من برواقة بيه زي قوم روح من برواقة الملاقة
8: ما زين ده. طيب من درى سيال الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعظ والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني.
9: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قوي كيف قلنا قوي أكثرية كامل مدحه إلا في زي التام.
8: نعم.
9: وهي اللي دائما يجربوها الشعراء التوجيه اللي الله ينحكوا عليك إن شاء الله وتعالى.
8: فضلنا نأخذ نماذج سعيدي.
9: يقول واحد ما حد الدنيا ما يلع شعرك وعليها ما يلع لهم بعد نهز هايلة وانت وياها زايد فاتهم ملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل قال اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايل إذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها ملك ذهبها ونياقها في مركات وشوايل ومشى عنها مواقها وانا ذاك اللي قايد.
8: جميل.
9: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما أعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف.
8: نعم.
9: الله المنع لا منع والمعطس هذا لا معطاه منع الحادث حد منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك حزاز ومن رد لا يتخطاه منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك الحاز حزاز ومن رد لا يتخطاه من الحوادث لا يحكو انه خالق لا ينهلكو الله الملك لا ملكو ذاك خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد اما حمد محد ذاك الله لله ومزاه اكثر من شيء يحصيه العبد ما هو مش قبل العبد احصاه والواحد ثاني في موضوع اخر يقول هذا الدهر اهله من خلعين وهو دهر معدل المسكين ما قل الفهل الدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل الرؤوف هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأزبر الرباني رحمه يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغابنا الله متن اليقين هذا في الوصف والغض وسعم راح الدين والله عينه شبه من عينين أما الأخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
8: الله يجزيك.
9: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتك الحد هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيل قال الحوش يا الدنيا هلتك الحد من جمع الناس وهالك ذاك اللي هالك بيه بعد وانت يا هالك هالك وانت يا قاعد ثقلك عودان منادم حصلك والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك.
8: الله فضفوك ما شاء الله نماذج. باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني أو ما يعرف بالغناء وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعظ وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه. فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
10: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد.